ضحكة وهابا غام وعروس فمها مرسوم كالعنقود.

0: فيروز لك روحي الله يخلي لنا اياك يا رب.
1: يا عصفورة النهار
2: كل الحاني احبه، لان مفيش لحن شعرت ان انا ما احبوش او ما كانش منسق واكرهه.

0: يا لخديك ناعمين يا بالجانب السنا.
1: أنا أتذكر أيام الأبناء يطلعون على سيرة أبائهم، ليش؟ لأن يشوفون شيء آخر حتى على حرفة أبيه.
2: إلهي قل لي من خلا من خطيئة، وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
3: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة والريده يكون بمكان واحد،
2: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت مو مثل غيره؟
2: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
2: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
2: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي، واخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
3: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللهب مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: براند انزا هوم العالمي، ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كلنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة والريده يكون بمكان واحد،
2: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت مو مثل غيره؟
2: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
2: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
2: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي، وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
3: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير. جربوها هسه. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: ويا براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
2: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
3: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
4: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
5: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.

صباحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المجلة الصباحية على هو راديو التايمز سكوير. أهلا بكم مستمعينا ومرحبا، أهلا بكل من انضمنا وابتدأ يسمعنا لموجتنا ولبرنامجنا وكل برامج الإذاعة. مستمعينا الكرام، فقرات متنوعة بانتظاركم، لا تفوتوا فرصة الاستماع على 102.5 FM راديو التايمز سكوير. سأكون معكم في إعداد وتقديم هذا البرنامج مصطفى نزار، أهلا بكم ومرحبا.

حياكم الله مستمعينا الكرام وأهلا بكم. تقدرون تسمعونا على تطبيقات الهاتف المحمول على الانترنت في كل مكان. تحملون تطبيق راديو التايمز سكوير من المتاجر الإلكترونية وتسمعونا على مدار الساعة, وأيضا صفحاتنا في التواصل الاجتماعي. ونبدأ برنامجنا بحالة الطقس المتوقعة لهذه الأيام في البلاد.

أعلنت هيئة الأنواء الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطا للأمطار وتصاعدا للغبار وانخفاضا في درجات الحرارة. وذكر بيان الهيئة لأن هذا اليوم الاثنين سيكون الطقس غائما جزئيا في عموم البلاد، وتتأثر الغيوم في بعض أماكن من المنطقتين الوسطى والشمالية ليكون الطقس غائما مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة وتكون رعدية أحيانا فيهما، ومع فرصة أيضا تساقط أمطار في أقسام الغربية من المنطقة الجنوبية. وأيضا درجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في المنطقة الشمالية عن اليوم السابق.

نعم مستمعين الكرام، أما هذا درجات الحرارة لهذا اليوم في بغداد 32، أما في ميسان 38، ذي قار والمثنى والبصرة 40 درجة مئوية. وأضاف إلى أن طقس يوم غد الثلاثاء بإذنه تعالى سيكون غائما جزئيا في المنطقة الوسطى وغائما جزئيا إلى غائم في المنطقة الشمالية، مع زخات مطر متوسطة الشدة فيها تكون رعدية وصحوا مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة السرعة نشطة السرعة أو مسببة تصاعد الغبار في بعض أقسام المنطقتين الوسطى والشمالية. ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في المنطقة الوسطى والشمالية وترتفع قليلا بالمنطقة الجنوبية عن اليوم السابق. مستمعينا، هذا كان طقسنا لهذه الأيام، نتمنى لكم صباحا سعيدا.

حياكم الله مستمعينا الكرام. أكد المدير العام لدائرة العلاقات والتعاون الدولي والناطق الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة أن بغداد تمتلك المقومات اللازمة لاستضافة بطولة كأس الخليج 28، مشيرا إلى وجود عدد من الملاعب القابلة للتأهيل، وقال أن البصرة جاهزة لإقامة أي بطولة لكنها أخذت حقها في استضافة خليج 25، ومن المفترض أيضا في حال إقامة بطولة جديدة أن تكون في بغداد لما تمتلك من ملاعب وبنى تحتية مؤهلة. وأضاف إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب رفع اللغط الحاصل بين الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا والاتحاد العراقي بشأن عدم إقامة البطولات في بغداد، لا سيما أن الفيفا وافق على إقامة عدد من المباريات الدولية فيها. وأوضح أن بغداد لديها ملاعب كافية لاستضافة البطولات، من بينها ملعب المدينة الذي يمكن تأهيله في حال عودته إلى وزارة الشباب والرياضة، إذ تمتلك الوزارة الملاكات والكفاءات القادرة على إعادة الملعب إلى سابق عهده وبصورة أفضل، فضلا عن ملعب الشعب الدولي. وأشار إلى أن على الاتحاد أن يتوجه إلى رئيس الوزراء الداعم للمنتخب الوطني والرياضة بصورة عامة من أجل إكمال ملعب التاجيات، وفي حال إطلاق الأموال المخصصة للمشروع يمكن إنجازه قبل موعد البطولة، مبينا أن نسبة الإنجاز في الملعب وصلت إلى نحو 35%. وتابع أن بغداد تمتلك أيضا ملعب عمو بابا الذي يتسع لنحو 30,000 متفرج، ما يعزز من قدرتها على احتضان البطولات الرياضية. بغداد يقولوا نحن والبصرة يقولوا نحن، ويعني ما بين هذا وهذا يعني، فما أدري والله في باقي الدول مثلا هم تصير عندهم هذه يعني المناطقية وهذا بين المحافظات بين المدن، احنا نقول نريدها واحنا نقول نريدها. فإذا كانت هذه موجودة فما جاي نسمع بيها يعني، ما تتصدر للإعلام يعني. عموما نأمل دائما الخير للكرة العراقية.

في كثير من الأشخاص ينسى ضغط الهواء في الإطارات، لا سيما يعني السبير اللي يكون موجود دائما بالسيارات يعني، وبالتالي التأكد المباشر من ضغط الهواء في الإطار الإضافي للسيارة خطوة احترازية تمنع الوقوع في مآزق الشوارع كثير.

ما يتجاهلون أو يتجاهل بعض السائقين يعني فحص الإطار السبير لشهور طويلة، وبعدين يتفاجأ ب يعني إنه الهواء نفذ من عنده أو فارغ من الهواء، وبالتالي مثلا لما يحدث يعني فد عطل مفاجئ في أحد الإطارات وصعب إنه ممكن يقدر يعني يبدله، فالفحص الدوري لهذه القطعة البديلة يضمن معالجة الأعطال بلمح البصر، ويوفر لك أيضا قيادة آمنة مطمئنة لك ولعائلتك في الطرق الخارجية خصوصا وأيضا الداخلية. يعني نشوف اليوم أيضا ازدحامات في شوارعنا في البصرة، يعني خصوصا مع بداية العام الدراسي الجديد للمدارس، يعني تشوف اكتظاظ في الشوارع خصوصا في هذا الوقت، يعني أو قبل ساعة أيضا كان يعني بعض الشوارع ممكن تكون مكتظة جدا ب يعني ازدحامات. يعني ولذلك دائما نقول انه الاشخاص اللي عندهم يعني التزامات مهمة يطلعون على وقت، ما يخلون الموضوع يكون يعني يعبر على الساعة 7:30 او اكثر، فهذا معناته انه انت راح تكون في يعني في خضم الازدحامات، يعني ويكون راح يكون عندك يعني وقت كبير جدا انه تتصل اذا طلعت قبل هذا. لذلك من الضروري جدا الاهتمام بهذا الجانب مستمعينا الكرام، لا سيما ان اليوم يعني نشهد بين فتره وفتره نشوف يعني حوادث موجوده في شوارعنا في بصرتنا، وهذا الموضوع يعني للاسف منتشر. يعني اكيد انه يعني سواء انا جاي شفت يعني حادثين بالطريق، يعني واحد ستوته داعمه سياره وواحده مدري شو، يعني هواي تفاصيل كل شوي نشوف انه يعني فد شيء جديد يعني. فبالتالي هذا الموضوع يحتم على الجميع للانتباه يا شباب يا سائقين الأعزاء، انتبهوا على الشارع، دراجات أيضا والدراجات ما يسمعوننا يعني، فهذا شلون إنه ننصح يعني أو ممكن يعني نلفت هذا النظر على أنه يعني أصحاب الدراجات أصحاب التيك توك الستوتة يعني ممكن إنه يديرون بالهم شوية يركزون، يا هاي هم مرطة أنت تدعم تندعم التأثير متورط يعني. فمهم جدا يكون عندنا وعي بهذا الجانب، أن شوي نتحمل بعضنا البعض، يعني ما معقولة أنه أي شيء يصير لازم تنزل وعركة بالشارع وصوت وهوسة وهذه الأمور. يعني يعني ما نقدر مثلا نتجاوز هذا الموضوع أو نقول والله شوي زحمة فشلة واحد يسولف بيه، لا والله بس موجود يعني نشوفه. يعني يعني دائما يقولون العراقي يعني شوي يتحمل وبالغيرة ويساعد وخوش ولد، يعني وفعلا هذا الموضوع موجود لازم، لكن يعني تتفاجأ به تنصدم في بعض الأشخاص مثلا في الشوارع. يعني فنأمل أن يكون الموضوع بشكل يعني أكثر انسيابية، والناس شوي تتحمل بعضها البعض ويعني تساعد بعضها البعض يعني في هذا الموضوع، والانتباه أيضا لسائقينا خصوصا السيارات اللي هي اليوم يعني تكون هي خطوط للطلاب المدارس، خصوصا الأطفال ببداية عامهم الدراسي الجديد، فيعني انه تحافظون عليهم انه مثلا ما يطلع راسه من الجامعة، انه لازم يقعد بمقعد الخاص، لازم وياهم مثلا واحدة من يعني الكادر التربوي يكون يرافقهم في السيارة مثلا، وهذه التفاصيل مهمة جدا. يعني أيضا على السائق أنه يعني يدير باله على الأولاد اللي يكونون موجودين وياه بالخط، يعني ما يمشي سريع، ما يدخل بمطبات، يعني ما يروح يسلك طرق ممكن تكون يعني خطرة للأطفال أو بعيدة على عوائلهم، وبالتالي هذه الأمور كلها أنه تكون لازم يعني ضمن الحسبان. يعني عموما دائما أتمنى الخير لكل يعني أبنائنا وتلاميذ المدارس، وبالتالي أيضا على الجميع أخذ الحيطة دائما في الشوارع والسلامة للجميع.

تحديد نافذة زمنية واحدة لإنجاز الأعمال المتشابهة يختصر المجهود ويزيد من سرعة التنفيذ، ما يتيح لك المساحة الكافية للتركيز على المشاريع الكبرى بكل هدوء.

تعتبر خطوة استخدام خيار وضع القراءة المتاح في الأجهزة عند التصفح وسيلة رائعة لتنظيف النصوص من الإعلانات المزعجة. هذه في كثير من الأحيان اللي منتبه لها مستمعين الكرام، يعني فوق يصير بيها على الشريط البحث مثلا، تكون لما تدخل على موقع معين يعني يكون أكو هيك فد إشارة إلى تحويل النصوص إلى وضع القراءة، فيشيل لك شكو إعلانات موجودة، شكو يعني نوافذ منبثقة متحركة تشتت الانتباه أثناء البحث. وأيضا هذا الموضوع رح يستهلك من بيانات الانترنت بشكل مرتفع، رح يأخذ يعني من الميجا بايت اللي يكون إذا كنت مشترك يعني سيم كارت أو غيرها من التفاصيل يعني. فتفعيل هذه الخصائص البسيطة رح تغير طريقة العرض وتصير أيضا شبيهة بالكتاب، وأيضا يسهل قراءة المقالات الطويلة بوضوح ويقلل من إجهاد العينين أمام الشاشات.

0: مستمعين الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، وإحنا على هو راديو التايمز سكوير. ننتقل إلى موضوع يتحدث هذا الموضوع عن أثر مقارنة الأبناء بغيرهم على الصحة النفسية. تفاصيل أكثر رح نستمع لها بصوت الزميلة لبنى الفضل، ولنا عودة، كونوا معنا.
1: فخ المقارنة، أثر مقارنة الأبناء بغيرهم على الصحة النفسية. مع إشراقة كل صباح جديد ينطلق أبناؤنا نحو مدارسهم ومؤسساتهم التعليمية، وهم يحملون في قلوبهم طموحات كبيرة وأحلاما تتشكل يوما بعد يوم. وفي وسط هذا المسار التربوي الحافل تبرز قضية اجتماعية وتربوية في غاية الأهمية، وهي أثر المقارنة بين الأبناء على بناء شخصياتهم وسلوكهم النفسي والاجتماعي. إن الكثير من الآباء والأمهات، وربما دون قصد سيء، يقعون في فخ مقارنة أبنائهم بأقرانهم أو إخوتهم في التحصيل الدراسي أو الصفات الشخصية، ظناً منهم أن ذلك يشكل دافعاً للتحفيز والمنافسة الإيجابية. غير أن علم النفس التربوي والاجتماعي تؤكد أن مقارنة الطفل أو الشاب بغيره تعد من أكثر الممارسات السلوكية هدماً لثقته بنفسه وتقديره لذاته. إنها تزين له الشعور بالقصور العاطفي والاهتزاز النفسي، وتولد لديه مشاعر الخوف المستمر من عدم القبول الاجتماعي، وتجعله يحاول دائماً إرضاء الآخرين على حساب قدراته وشغفه الحقيقي. بل قد تزرع بين الأخوة والأقارب بذور الحقد والتنافس غير الشريف بدلا من المحبة والتعاضد. إن لكل إنسان نمطه الخاص في النمو ومواهبه الفريدة وسرعته الخاصة في التعلم والاكتساب. إن البديل التربوي الناجح والمستدام يكمن في التركيز على المقارنة الإيجابية الفردية، أي مقارنة الطالب أو الطفل بنفسه بين الأمس واليوم، وتشجيعه على الاستمرار في التحسن والتطور بناء على إمكانياته الخاصة. إن التقبل غير المشروط من قبل الأسرة يمنح الأبناء الملاذ الآمن لاستكشاف قدراتهم الإبداعية وتطوير مهاراتهم دون خوف من الفشل أو التقييم القاسي. فالأسرة الواعية هي التي تبني جدران الدعم النفسي والتشجيع القائم على احترام الفروق الفردية. إن توفير البيئة الآمنة التي تسمح للأبناء بالتعبير عن أنفسهم دون خوف من المقارنة الإجهادية يعد الخيار الأفضل لبناء أجيال متزنة نفسياً وقادرة على تقديم العطاء المثمر والمستدام لمجتمعها. إن حماية أطفالنا وشبابنا من مقارنة أنفسهم بالآخرين تشكل خطوة أساسية لحمايتهم من الأمراض النفسية المعاصرة كالقلق والاكتئاب وتدني تقدير الذات. فهل أصبحت ثقافة المقارنة تقليداً يمارسه المجتمع دون وعي بآثاره النفسية العميقة؟ وكيف نساعد أولياء الأمور والمعلمين على تبني لغة التشجيع والقبول الفردي في تعاملهم الصباحي واليومي مع الأجيال الناشئة؟

نعم مستمعين الكرام، هذا الموضوع يعني موجود تقريبا عند أكثر عوائلنا، للأسف أنه هو مقارنة الأبناء بغيرهم، ممكن يكونون أقارب، أصدقاء، زملاء، وهذه من الممارسات التربوية الخاطئة جدا الأكثر شيوعا وتأثيرا بالسلب على الصحة النفسية للطفل والمراهق أيضا. يعني ورغم أن يعني بعض الآباء يلجؤون إليها بدافع تحفيز الأبناء إلى يعني أن يعني نتائجها النفسية والسلوكية غالبا ما تكون عكسية ومدمرة، ونشوف كثير من الأحيان إلى أنه يعني الأم مرات تقارن يعني بولد أختها مثلا يعني بولد عم الطفل وغيرها أيضا، يعني أشوف فلان أحسن منك وهذا وانتظر وأنا حظي وعرفه، دائما تندب حظها يعني زين، وشوف كلها تقارن بكلها يعني زين، ما افتهمنا هسه منو الزين. فبالتالي هذا الموضوع إلى تأثيراته السلبية والنفسية، ممكن يزيد الحقد فيما بين الأولاد، يعني أنتم تنسون تكبرون لكن يبقى الطفل دائما هذا الموضوع يحفر بباله وبعقله أنه هو دائما أقل مستوى من هذا الشخص اللي قارنوه به يعني. فبالتالي هناك انخفاض في تقدير الذات، يعني بعد يصير الشعور بعدم الكفاية، لأنه يترخص يترسخ لدى الطفل انطباع بأنه ليس جيدا بما فيه الكفاية مهما بذل من جهد. يعني قد ما أنه يحاول أنه يكون هو زين، فيقول لك أنا ما يعني أنا بنظرهم ماكو فايدة بيه، فما بعد علي من أنا توازي تعب روحي وأسوي حالي، دائما ببالهم فلان أحسن من عندي، وابن فلان بصفنا جيراننا هم أحسن مني، وصاحبي اللي أطلعوا ياه هم نفس الموضوع أحسن من عندي، كلها أحسن مني ما معقولة. فهناك يعني الثقة، اهتزاز في الثقة بالنفس مستمعين الكرام، لأنه راح يفقد الابن إيمانه بقدراته الخاصة، ويبدأ برؤية نفسه من خلال عدسة الإخفاق والتراجع مقارنة بالآخرين، يقول لك أنا عمي ذولا وين أوصل لهم، يعني أنا أبوي معجب بهم وأمي يعني دائما تحكي بهم وهذولا صاروا نجوم، فأنا بعد يعني ما عندي ثقة بالنفس، بالتالي يكون بهذا الموضوع أنه ما يقدر يتواجه وياهم، حتى من يسولف وياهم يضحك وياهم، يعني يحس أنه بداخله يتذكر تجي يعني هذه الأمور، السوالف بالبيت على الغداء على العشاء دائما يعني يطلعون الابن هو الغلطان وهو الموزين وكش ما يفتهم زين. هذا الموضوع القلق واضطرابات المزاج، يعني انه ايضا يكون هناك قلق مستمر، لانه راح يعيش الطفل يعني تحت ضغط نفسي دائم حتى يرضي والديه، ويخاف منهم ويخاف من الفشل ايضا، فهذا راح يسبب عنده قلق مستمر، يعني دائما يظل يعني ستتخيل انه مثلا مسؤولك بالعمل او اللي وياك مثلا يكون دائما يعني يتسابق وياك، وتحس انه هو مراقبك، ويعني حتى ببيتك ما تقدر تاخذ راحتك يعني وغيرها كل شوي متصل، فهذا بالتالي ودائما يحسسك انه انت اقل مستوى من باقي الزملاء، يعني طبعا شنو علي من مثلا. فبالتالي هذا المقارنه هاي مو زينه، راح تاثر باكتئاب، بحزن، تفكير الدائم بعدم القبول والمقارنه المستمره. ممكن أن هذا الموضوع يؤدي إلى مشاعر الجحود بالذات يعني أو الانسحاب الاجتماعي في حالات متقدمة، ممكن أنه يصير أعراض اكتئابية، وهذا اللي ما أريد يعني نوصل الولد إلها يعني.

هناك أيضا مستمعين الكرام يعني مشاعر حقد وغيرة أيضا تولد يعني الكراهية تجاه الشخص المقارن به، وأيضا يعني تحول المقارنة مقارنة العلاقة بين الأبناء أو الأقارب من علاقة حب أو زمالة إلى منافسة شرسة، وممكن أيضا يولد الحسد، الغيرة، الضغينة. هذه التفاصيل ممكن أنه تصير أيضا يعني، فبالتالي هناك تآكل العلاقات الأسرية لأنه راح يعني تضعف أواصر المحبة بين الأخوة. وإذا كانت المقارنة داخل البيت الواحد يعني، ونشوف أنه مثلا يعني دائما مثلا الوسطاني المسكين هو اللي يروح يجيب الصمون ويجيب البيض ويجيب المدري شنو المسواق وهذه التفاصيل، في حين أنه والله صغير خطية صغير، والكبير يعني هذا كبير وزحمة وجاي يشتغل، فطايح بها لازم واحد من عندهم يعني. بالتالي هناك مثلا يعني قتل الإبداع والمهارات الفردية في طمس الهوية وتركيز المقارنة على ما يمتلك الآخرون وتجاهل نقاط قوة الطفل الخاصة ومواهبه المتميزة. سيجوز عنده مثلا موهبة معينة في شيء معين، بس انت ما نعطي مجال، قامعة ما تخليه يسولف، حتى يسولف ما تخليه يعني غير يتعلم. اوكي يخطأ مرة ممكن يعني ما يعرف يسولف بطريقة مثل ما انه انت، لكن يعني يحتاج إلى تدريب، يحتاج إلى ثقة بالنفس، مو كل شوية وسكتته وخرجته يعني بعد هذا شون يعني. أيضا بالتالي التقليد بدلا من التميز، فهذا شي يسوي الطفل يبدي يقلد حتى أنه بس يريد يرضيهم، بس يريد يسكتهم، بس يريد يخلص لحيته منهم ماكو. فبالتالي يعني شو يسوي بدل ما انه يكتشف شيء جديد او يطلع فد ميزة جديدة، شو يسوي؟ يروح يقلد فلان وفلان، او ممكن يقلد مشاهير يعني، وشون مشاهير عندنا احنا، ايه يا سلام سلم. فالرغبة في اكمال او فالرغبة في الكمال دائما او الانسحاب التام يعني السعي المفرط حتى انه الشخص يكون كامل، قد هذا يدفع بعض الابناء للعمل الإضافي الضار صحيا نفسيا ولتفادي النقد. بالتالي أيضا هناك العجز المكتسب والاستسلام اللي على الجانب الآخر، ممكن يعني يستسلم الطفل آخر ويعزف عن المحاولة كليا لشعوره بأن الفشل حتمي وجاي، أنه خلاص يقول لك أنا خلاص يعني أنا فاشل فش أسوي أنا بعد. هناك أيضا فقدان الشعور بالأمان والعاطفة، لأنه يشعر الطفل أنه يعني حب والديه مشروط بإنجازاته ومقارناته بالآخرين، مو يعني حبا بلا شروط يعني أنت أنا يعني ما أحبك لأنه أنت مثلا يعني مثلا ابني، أو لا والله أنت لا تصير زين وتشتغل أو تنجح مثلا أنا أحبك يعني، بس أنت إذا ما تنجح ما تصير زين ما كذا، بعض الشروط عندهم يعني بغض النظر عن الجيلتين يعني، والله احنا ما نعرفك ولا نريدك ولا كذا يعني، هاي تصير مرات تنحكي بساعات عصبيه هاي، فبالتالي هذا راح تخزن عنده، راح تبقى عنده يعني يتاثر بيها هاي مره مرتين ثلاثه تتاثر. فيعني هذا الموضوع راح ياثر، راح يسوي فجوه جفاء بين الابناء والوالدين، احنا نريد نقربهم من عندك لو تريد تطفرهم يعني، مشكله. فهناك مثلا يعني يتجنب الابن مشاركة مشاعره أو مشاكله مع والديه، يعني يقول لك أنا حسر علي أحكي له حكاية يعني حتى لا يتعرضون يعني للنقد والمقارنة مجد، شوف مو قلنا هاي تصير مثلا. فهذه الأمور ممكن أنه تأثر بشكل يعني سلبي على الأولاد، على المراهقين خصوصا، حتى على الأطفال، وبالتالي ممكن تأثر بشكل كبير جدا على يعني تدمير شخصية الولد أو الطفل بشكل عام. لذلك من الضروري جدا أنه يعني الوالدين يحسبون حسابهم بهذا الموضوع يعني، خصوصا التربية اليوم نفسية صارت أكثر ما تكون هي يعني بطريقة الحزم أو الطريقة القديمة اللي كانت موجودة يعني، مو معناتها أنه الموضوع يكون هدد وحلل لا يعني، لكن يكون بطريقة ذكية.

تمثل مهارة الإنصات الكامل لحديث الآخرين دون مقاطعة أو تجهيز إجابة مسبقة ركيزة أساسية لبناء العلاقات الإنسانية الناجحة. لذلك التركيز على فهم وجهة النظر الطرف المقابل يبني الجسور ويقلل من سوء الفهم والنزاعات الحادة في العمل. دائما التدريب على الصمت الإيجابي أثناء الحوار يرفع من مستواك الفكري ويمنحك الهيبة والاحترام ويسهل عليك الوصول لحلول مرضية مع الجميع. يعني وضروري جدا أنه الإنسان يدرب نفسه على الإنصات. يعني إحنا ما جاي ننصت، إحنا بس جاي نتحدث. يعني فالكثير من الأشخاص يحتاجون إلى أنه ينصتون، يسمعون إلى الآخر حتى يفهمون شنو جاي ينقال.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، وإحنا على هو راديو التايمز سكوير. ننتقل إلى موضوع يتحدث عن استراحة الواعية، الوقاية أيضا من الاحتراق النفسي. إذن تفاصيل أكثر راح نستمع لها بصوت الزميل شهلة محمد، ولنا عودة، كونوا معنا.
1: الاستراحة الواعية، الوقاية من الاحتراق النفسي. مع تسارع إيقاع الحياة الحديثة وتزايد المتطلبات اليومية في العمل والمنزل، يجد الإنسان نفسه في سباق مستمر مع الزمن لإنهاء المهام والتزامات الحياة. وفي وسط هذا الصخب المجهد، نغفل في كثير من الأحيان عن واحدة من أهم القواعد البسيطة للحفاظ على صحتنا النفسية والجسدية، إنها ثقافة أخذ الاستراحة الواعية. فالكثيرون يعتقدون أن الاستمرار في العمل دون انقطاع هو دليل الكفاءة والإنتاجية العالية، بينما تشير حقائق علمية إلى عكس ذلك تماما. إن أبحاث الصحة النفسية والإنتاجية تؤكد أن العقل البشري والجسد يحتاجان إلى فترات توقف منتظمة لإعادة الشحن والتركيز. إن الاستراحة الصباحية البسيطة ولو لدقائق معدودة تتيح للإنسان التنفس العميق وشرب الماء وممارسة شحذ الذهن بعيدا عن الشاشات وضغوط المهام. هذا التوقف الواعي يقلل بشكل كبير من مستويات هرمونات الإجهاد والتوتر، ويمنح الجهاز العصبي فرصة للتعافي، ما يرفع من جودة الأداء والقدرة على الإبداع والتفكير المتزن واتخاذ القرارات الصائبة خلال بياض اليوم. إن العقل الصافي والمستريح هو الأقدر على حل المشكلات المعقدة وإنجاز المهام الصعبة بأقل وقت وجهد ممكنين. إن نشر ثقافة الاستراحة الواعية داخل بيئات العمل والمنازل يعد ضرورة لحماية المجتمع من مظاهر الاحتراق النفسي والإرهاق المزمن. فالإنسان ليس آلة تعمل باستمرار، بل هو كائن يحتاج إلى التوازن والانسجام بين الجهد والراحة ليتمكن من العطاء المستدام ورعاية من حوله بوعي وطاقة إيجابية. أن تنظيم أوقات العمل والراحة يعد مهارة سلوكية وشخصية عالية القيمة، تساعد الفرد على الموازنة الدقيقة بين طموحاته المهنية وواجباته الأسرية دون الوقوع في شباك التعب النفسي والجسدي. إن الاستراحة ليست إهدارا للوقت كما يظن البعض، بل هي أداة ذكية لتجديد النشاط والدافعية للإنجاز والتميز. فالاستمرار في العمل المجهد دون توقف يؤدي إلى تراجع جودة المخرجات وزيادة الوقوع في الأخطاء المهنية والسلوكية. فالوقاية الصحية والنفسية تبدأ من الاستجابة لإشارات التعب والإرهاق التي يرسلها الجسد والعقل قبل وصولهما إلى مرحلة الإنهاك التام.

جد يعني محتاجين استراحة مستمعينا الكرام. بالفعل يعني الاستراحة الواعية يعني هي تعتبر واحدة من أكثر الأدوات اللي هي تكون فعالة ومتاحة بسهولة للوقاية من الاحتراق النفسي، خاصة في بيئات العمل ذات الضغوط العالية. يعني في كثير من الأشخاص تكون عندهم بيئات عمل بها ضغوط جدا، ويعني مراقبين من ناحية يعني عملهم والكاميرات، ويعني مراقبة اللي هي ممكن يعني كثير من التفاصيل تكون مثلا مواصلة عبر الإيميلات وغيرها من هذه الأمور والضغوط العالية جدا، على عكس الاستراحات التقليدية اللي ممكن قد نقضيها في مثلا تصفح وسائل التواصل الاجتماعي أو التفكير في قائمة المهام. وتعتمد أيضا الاستراحة الواعية على الانفصال التام والمقصود عن المصادر الضغط لفترة قصيرة، وإعادة التوجيه الذهني والبدني للحظات أو للحظة الحالية. وفي كثير من الأشخاص يقول لك أنا خلاص أرد أفصل، يعني فمحتاج سفرة مرتبة، يعني محتاج أخذ لي مثلا أسبوع أو أخذ لي 15 يوم شوية أرست بيها وأرجع بعدين للروتين وللضغط اليومي. يعني وهذه في كثير من الأحيان أنه تساهم هذه الاستراحة الواعية في الوقاية من الاحتراق النفسي، يعني في كسر دورة التوتر المستمر. لأنه تدري كثير من الهرمونات يعني من ضمنها هرمون الإجهاد الكورتيزول أو القلق، هذا يعني في الجسم ممكن أنه يعني ينطي يرسل إشارات للجهاز العصبي حتى للتهدئة، فيزيد هذا الهرمون يعني أثناء القلق أو التوتر أو الإجهاد راح يزيد يزداد. يعني ما أعرف أنا هسا عندي احتمال صاعد شوية، فبالتالي هذا يعني الهرمون يحتاج إلى تهدئة، يحتاج إلى أنه يكون شوية أقل يعني في استعادة التركيز والوضوح الذهني. فبالتالي أنه تقليل حالة الإجهاد الإدراكي أو استنزاف الطاقة الذهنية، أيضا زيادة الوعي بالذات، أنه هذه بالتالي تساعدك على ملاحظة مؤشرات الإرهاق المبكرة قبل الوصول لمرحلة الإنهاك التام. في كثير من الأشخاص يوصلون لهذا الموضوع يعني. فبالتالي الفصل بين المهام وأيضا يعني تشكل حدا فاصلا بين مهمة وأخرى، وهذا الموضوع يعني يمنع انتقال التوتر من ملف إلى آخر. فبالتالي هذا الموضوع ضروري جدا للأشخاص اللي يكون عملهم تحت ضغوط عالية جدا، وممكن أنه كل شوية نعطينا شغلة، كل شوية لازم يفتح ملف، وهذه بالتالي ممكن لها آثارها السلبية. فش تسوي؟ لازم تفصل بين هذا الملف وهذا الملف يعني استراحة واعية. وهناك خطوات أيضا لبناء يعني عادة الاستراحة الواعية في جدول الاستراحات، أنه عدم انتظام الشعور بالتعب الشديد وللابتعاد عن العمل، بل أنه لازم تخصص 5 دقائق كل 60 إلى 90 دقيقة، أنه لازم 5 دقائق تفصل بيها وترجع تكمل. أو فصل التكنولوجيا يسمونها، اللي هو يعني جعل الاستراحة خالية تماما من الشاشات والإشعارات، ومن يقدر يسويها على قولتهم السبع الزين، يعني اللي ما يعني عدة إدمان على منصات التواصل وكل شوية تشيك الإشعارات وكل شوية ممكن نشوف شنو المواضيع اللي ممكن ننازلة في السوشيال ميديا أو غيرها. فأيضا تهيئة البيئة والابتعاد عن مكتب العمل أو مكان شحن الطاقة السلبية إن أمكن. يعني أنا شايف مثلا بالبريك تقعد تلتقي ويا الزملاء هم يسولفون بالشغل، يابا كافي، مو احنا طلعنا من يعني من العمل وهذه التفاصيل، فنريد نسولف لنا سالفة شوية نكسر بيها الجو والمود. ما يخلونك، هم يرجعونك إلى مواضيع العمل، مواضيع الشغل وفلان وفلان وهذه التفاصيل يعني. فبالتالي ممكن راح تكون أيضا طاقة سلبية هذه الموال. بالإضافة لهذا ذاك أيضا الممارسة دون إحساس بالذنب، يعني إدراك لأن الاستراحة ليست كسلا، هي يعني لا، هذه ممكن هي تكون طاقة لما بعد، يعني هي جزء أساسي من الإنتاجية المستدامة.

0: مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلناكم إلى ختام حلقتنا لهذا الصباح. كنت أكون في إعداد وتقديم وإخراج هذا البرنامج مصطفى نزار، على أمل أن ألتقيكم إن شاء الله باكر في نفس الوقت. دمتم في رعاية الله وحفظه.
1: تايمز سكوير أف أم، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم.

من هنا، من أرضنا، من بصرتنا. الذوق والأصالة عندنا. المتعة والفائدة لدينا. تايم سكوير اف ام من البصرة.

سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايم سكوير اف ام. هنا في تايم سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة اذاعية ممكنة.

استعدوا لرحلة ساحرة من خلال أغانينا الأصيلة وبرامجنا التثقيفية المميزة. إذاعة التايمز سكوير تطلق العنان لإبداع الفن وتشعل شغفك بالمعرفة.

اشعر بموجات الحياة تنبض في أذنيك. استمع إلى تايم سكوير ودع صوت الأنغام يروي لك حكاية الجمال والمعرفة في كل لحظة.

مع تايم سكوير اف ام ينسج التنوع والذوق الرفيع في سحر لا مثيل له.

استمع إلى همسات الفن والإبداع، استرخي ودع نغمات محطتنا تأخذك إلى عالم الأحاسيس العميقة والتجارب الفريدة.

استكشفوا عمق الفن وروعة المعرفة في بثنا إذاعة التايمز سكوير، تأخذك في رحلة ماتعة تناغم ثقافتك وتغذي روحك الفنية.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة ونريده يكون بمكان واحد،
2: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت مو مثل غيره؟
2: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
2: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
2: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي، وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
3: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عندنا سوالفكم تلتم.
1: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
2: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفال الربيعي.

مستمعينا ومستمعي راديو تايمز سكوير، وكل التحية طيبة لكل اللي يسمعنا عبر الموجة 102.5 FM. حلقة جديدة رجعنا نطلع عليكم من داخل أروقة مول بصرة تايمز سكوير، وبهذه الساعة سأكون معكم وبهذه الجولة أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم، وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. اليوم احنا العراقيين عندنا علاقه خاصه ويا الوقت، تحدد موعد الساعه بالخمسة وتقول للشخص لا تتاخر علي، يجاوبك يقول لك لا تخاف اجيك بالوقت نفسه، وبالساعه بالخمسة وربع تتصل بي يقول لك دقيقتين واوصل، وهنا تبدي الدقيقتين العراقيه اللي ما حد يعرف ايش قد مدتها. بس بعيدا عن المزاح، هل فعلا عندنا مشكله بثقافه الالتزام بالمواعيد؟ وليش البعض من الناس يعتبر هذا التاخير فشي كلش عادي حتى لو الطرف الثاني مرتب وقته على هذا الموعد؟ نريد نشوف السبب، الازدحام، الظروف، لو سوء تنظيم الوقت، لو لان مجتمعنا اصلا متعود على ان المواعيد مو دائما تكون دقيقه. اليوم نريد نسمع من عندكم ونعرف التاخير عن الموعد صار عاده اجتماعيه عندنا احنا كعراقيين، لو احنا احيانا نستخدم الظروف كعذر حتى نبرر بيها عدم التزامنا بالوقت. تعالوا خلينا نسمع الاراء.

0: قولاً وينكم.
1: خلينا نتعرف بالعائلة ونسمع رأيهم حول هذا الموضوع. مرحبا.
2: مرحبا ست، أهلا وسهلا.
1: أبو منو؟
2: أبو مريم.
1: اهلا وسهلا بك ابو مريم. مرحبا.
3: اهلا وسهلا.
1: شلون الصحه؟
3: الله يحفظك ويخليك
1: حبايب. احنا اليوم نريد نسمع رايكم. اكيد قد يكون كل واحد له وجهه نظر، وممكن بحسب تجاربكم كل واحد تكون رايه يختلف عن الثاني. احنا اليوم نريد نسولف عن العراقيين. هل فعلا العراق هو من اكثر الشعوب اللي تتاخر بالمواعيد وما عندها التزام بالوقت؟
2: اكيد سيد. اكيد اكيد.
1: سؤال.
2: ما نلتزم بالوقت أكيد.
1: ليه؟ شو برأيك؟
2: والله بتعلمين تعويد، هي شغلة تعويد يعني. هي إحنا اليوم من نقول أنا هسه جاي يعني بعد ساعة يلا أوصل.
1: هاي مشكلة.
2: نعرف هذا الشيء يعني.
1: يعني أنت من الأشخاص اللي ما تلتزم بالوقت.
2: مو دائما، بس هي الأكثرية هيك يعني ما كلتزم بالوقت بصورة صحيحة، لأن إحنا معودين روحنا على هذا الشيء وندري يعني.
1: من تقول للشخص ومتفق ومنظم وقتك والتزاماتك على الساعة بالخمسة العصر مثلا، بساعة يجيك؟
2: والله يجي ورا يعني خمسة ونص، يعني هيك ورا نص ساعة، ورا تلت أربع ساعة.
1: يعني عندك القدرة إنه أنت تتحمل الشخص وأنت منظم وقتك والتزاماتك على الساعة الخمسة، عادي ما عندك مشكلة تنتظر النص ساعة؟
2: لا هي مو ماكو مشكلة، بس إحنا ندري إنه يعني أنا أعرف اليوم من أقول بالخمسة أنا أقصدها خمسة ونص بقلبي. إيه يعني ندري بيتأخر ما يتأخر أنا ضامني ضامني.
1: واللي بالعكس اللي ينطيك الموعد إلك الساعة بالخمسة بساعة تروح له؟
2: والله ست أنا أطلع أطلع بالخمسة ضبط زين، أوصل ربع ساعة
1: يعني. يعني أنت من يقول لك بالخمسة أنت بالخمسة تطلع؟ يعني مو قبل الخمسة تطلع.
2: أي نعم ست، مشكلة.
1: بس هو الوقت يعني بحكم إحنا التزاماتنا وأعمالنا وأشغالنا، يمكن إحنا مرات شو نقول الوظيفة هي تلزمنا تخلينا نعرف شلون نتحكم بالوقت. المدارس هسه إحنا فترة مدارس راح تجي، هم نفس الحال ننظم وقتنا وحتى ظروفنا كلها تتنظم.
3: هي تختلف مثلا لقاء الأحبة الأصدقاء هاي يصير بها تساهل، شخص يقدر ظروف الآخرين. لكن أنا قلش بالنسبة لقاء عمل أو موعد عمل، إذا شخص تأخر علي لو ربع ساعة هنا بدأت تصير عندي علامات استفهام للأمانة. أكو أمور يعني تكون حدية تماما، وأكو أمور لا يعني قابلة للمرونة. مثلا أنا جماعتي مصنفتهم، بعض الأصدقاء الموعد عدة بالستة يعني بثمانية، فأنا أوصل لسبعة أكون يعني بين بين. لكن بعض الأصدقاء لا، موعده أجنبي أنا أوصل لقبل خمس دقائق لازم. بعد إحنا عرفنا بعضنا فاهمة، بس بالنسبة للغرباء ومواعيد العمل لا ما تقبل النقاش أبد.
1: في بعض الأحيان على قولتك الانطباع الأول، أنا عندي مقابلة ولقاء وكذا، شاف الانطباع الأول رأسة يعني الرسمة أنه عدم التزام بالوقت، عدم اهتمام في بعض الأحيان.
3: لأنه أنا لما يكون لقاء عمل أو موعد عمل أكو قبله سكجول وبعد سكجول، فأنا فرغت نفسي فقط بهذا الوقت، مو فري تايم من أروح لجماعتي أو فد يوم هو مفتوح وأقدر ظروفهم. لا هو شخص غريب فما أتقبل التأخير أبدا العفو، وأنا ألتزم كذلك مع الغريب جدا. يعني ممكن أتأخر عليه عشر دقائق بس على أعصابي. أحاول قدر الإمكان أكون ملتزمة مع الغريب.
1: منو اللي يلتزم الأكثر، أنتي ولا أبو مريم؟
3: لا. جاي أشر لي.
1: أذبحك أذبحك.
3: لازم أجاوب؟
1: لا لا، المصداقية المصداقية.
3: شوفي هو
1: مع أنه إحنا النساء يعني بحكم تبديلاتنا واختيارنا للملابس وال
3: يائس نخلص بالوقت، يا مشكلته يشوفنا. بس احنا مثلا من نحتاج وقت طويل نبدل قبل فترة وننسق امورنا قبل فترة، بس هو عنده يائس انه انا بسرعة خمس دقائق واخلص. النتيجة شنو؟ هو ابو الخمس دقائق المتأخر واحنا اللي جاهزين.
1: ابو مريم التأخير صار جزء من ثقافتنا الاجتماعية، لو هي مجرد على قولتك عادة اعتادينا عليها.
2: لا ستي عادة يعني اعتادينا عليها، بس هي طالع قالت أم مريم هي مو كل دائما تأخر. إنه اليوم أنت إذا تحكي عن مدارس لازم أوصل قبل الثمانية، إذا فد عمل معين عمل والكل الثاني هم لازم، بس إذا أوعي الصديق لا يلا صديق.
1: أنا راح أجاوب على هذا الرد مالتك، تقول المدارس لازم أنا أجي قبل وقت، لأن هذا موضوع عفية وهذا موضوع مهم يعني أنا لازم ألتزم بالوقت. بس الناس والأصدقاء والهاي
2: إحنا متعودين إذا أصدقاء أنا مون علي مون علي وتانيني يعني عادي، بس لا كدوام رسمي لا لازم قبل الموعد.
1: إذا الشخص لاحظت إنه من يعني دائما كل ما تطي موعد يتأخر زين الربع ساعة والعشر دقائق وحتى تباوع
3: أسلحة بعد.
1: لا، وهو حتى في بعض الأحيان تلاحظ أنه عذره ما مقبول، يعني مثلا يقول لك ازدحام وإحنا طلعنا ماكو ازدحامات، مثلا وين الازدحام بالموضوع؟ فأنت هذا يعني تبرر له يعني أوكي ما عندك مشكلة؟
3: إذا يزيد التأخير عن الوقت الطبيعي لا مو كل مرة.
1: يجوز بالنسبة إليش لأن أنت ملتزمة بالوقت، بس إحنا أبو مريم شي يقول؟
2: والله ستي يعني الشغلة ما بيها أنه هي شغلة قدش تعويد يعني ماكو تبرير ما تبرر لأنه إحنا أنا سويه هو يسويه زين، وقلت ستي حسب المواقف يعني اليوم أنا إذا عندي صديق ملتزم وياي مستحيل أنا أصير ما ألتزم وياه، صح ولا لا؟ حسب يعني الناس اليوم تقول هو دائما يتأخر علي عادي خلت أخر علي
1: يعني من هذا الباب، بس الشخص الملتزم لا تلتزم وياه
2: مهما أكون ملتزم هو ما راح يلتزم يعني إذا كان خسران يعني
1: من الأخير أنتوا عراقيين أهلا وسهلا مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحبا، اهلا وسهلا.
0: شلون الصحة؟
1: الحمد لله.
0: دوما ان شاء الله. اسم حضرتك؟
1: انا سهيب.
0: سهيب، اهلا وسهلا بك. احنا اليوم نريد نسولف على العراقيين بشكل عام. هل احنا من اكثر الشعوب عدم التزام بالوقت المحدد؟ يعني اللي يعطينا ساعة زين نجي له ورا الساعة المحدد والساعة المضبوطة بالموعد، نجي له في ربع ساعة نص ساعة، شو تقول؟
1: والله هي هذه حقيقة بالنتيجة. أنا هذا لاحظتها خلال سفراتي خارج العراق، لاحظت الفرق بيناتنا، بيننا وبين مثلا بقية الدول الأوروبية. عندها التزام بالوقت، الوقت له قيمة. إذا كان الوقت ما له قيمة عندك، راح يفوتك هواي شغلات، هواي مسائل، ما راح تقدر أنت تخلص التزاماتك اليومية بنفس الدقة.
0: تتوقع أنه الشخص اللي عنده التزامات وانشغالات يكون دقيق بالموعد ولا بالعكس؟ لأن مرات الإنسان الفارغ شو يقول لك؟ أنا شو عندي؟ ما عندي، لأن هو ما عنده التزامات فيتهاون.
1: أغلب الأشخاص اللي عندهم التزامات يكون عنده التزام بالوقت والتزام بالمواعيد، عنده الموعد مقدس، لأن هذا الموعد قد يكون يفوت يفوت فرصة عمل أو يفوت فد مشروع زين هو يطمح إليه. فبالنتيجة يعني هي هذه، يعني أنت المفروض تلتزم بالوقت على مود الجاري السرعة. يعني حتى إذا أريد مباوع الوقت عموما مدى اللحق عليه. ليش؟ بانشغالنا بالتكنولوجيا، بالتطور، بالازدحامات، بهواي شغلات زين، بأمورنا الحياتية اليومية زين. اللقاءات يعني تكون هسه إحنا أنا وصديقي نلتقي كل أسبوع أو كل 10 أيام، كل 15 يوم مرة واحدة. هذا دليل على أنه كثرة الالتزامات والمشاغل. بس الإنسان يعني أنا قلت له، اتصلت عليه كنت بخطوة، قلت له الساعة بالخمسة ونص ضبط يمك، خمسة ونص ضبط أنا بالباب.
0: من النوع اللي تضبط مواعيدك ما تتأخر.
1: وحتى بالبيت عندي نفس الحالة، عندي ضوابط بالبيت خلي لهم.
0: بما أنه عندك أنت تنظيم للوقت واهتمام للوقت المحدد زين، اللي عكسك شو تتعامل وياه؟
1: اللي عكسي إذا ما معناه أنه شخص ما التزم بالوقت، مرة الثانية من يصير عندي موعد وياه راح أخليه ينتظر قد يكون ساعة أو ساعتين، أتعامل وياه بالمثل على مود يعرف قيمة الوقت اللي أنا منتظره بيه.
0: شنو أكثر سبب يخلي العراقي يتأخر؟ هو سوء تنظيم الوقت ولا الازدحامات وهاي الأعذار هاي نسمعها طبعا، ولا كثرة الالتزامات، له هو أساسا عدم اهتمامه بالموعد؟
1: والله بالنسبة للازدحامات احنا مو أكثر ازدحاما من اسطنبول. يعني بالنتيجة احنا كان عندنا مثلا، احنا عندنا هناك مثلا انا اشتراجع مثلا مستشفى أنبي اسطنبول، شنت اروح بوقت محدد. طبيب هذا وقتك الساعة 3:00 3:15، انت هذا وقتك المفروض انت موجود به، انت ترتب التزاماتك على ضوء هذا الوقت اللي محدد لك اذا انت مهتم بالموعد. اما انت اذا ما مهتم بالموعد، ما مهتم بالوقت، فما راح يعني لك.
0: طبعا هاي مال فكره او العذر او التبرير من يريد يبرر يقول لك الازدحام. طبعا هاي نسمعها على كل الالسنه انه الازدحام والشوارع وهاي تفاصيل. انت يعني من تسمع هذا وبشكل متكرر يعني تتوقع انه هذا عذر كافي للتاخير عن الموعد؟
1: والله ما اعتبره عذر كافي. انا بالنسبه لي ما اعتبره عذر كافي، لان الشخص يكيف نفسه مع المواعيد والوقت المحدد إليه إذا كان ملتزم بالمواعيد وإذا كان يحترم هذا الموعد والوقت. هذا
0: إيش قد تعني لك عبارة دقيقتين وأوصل؟ شايف من يقول لك بالخمسة أنا أجيك وتروح تتصل علي وعبرة الربع ساعة يقول لك أنا قريب عليك دقيقتين وأوصل؟
1: طبعا بالمناسبة هذه معروفة حتى بالدول العربية يسموها الدقيقة العراقية زين؟ يعني بلبنان بتركيا هم يعرفون، يعني وصلت لهم الدقيقة العراقية. هاي مشكلة، يعني الدقيقة تعتبر ساعة أو ساعتين زين أكثر.
0: صدق اللي يقول لك دقيقتين أوصل أو أنا قريب عليك؟
1: يعني نوعا ما أكو بعض الأشخاص أصدقهم لأن ملتزمين بالموعد مالتهم. أما يعني هسه إحنا إذا أريد نباوع أكثر ناس منظمين بالوقت هم الإنجليز، والدليل إنه إذا أراد واحد يقول توقيتك إنجليزي على ساعة بيك بن زين. بس إحنا عموما مرات إحنا هم نعذر الناس مو بالازدحامات، مشاكل الحياة اليومية قد يكون تطلع له مشكلة، طالع في السبب ويحاول انه يضم عليك ما يريد يحكي لك اياه زين. يقول لك مثلا انا تاخرت بفلان شيء او مثلا الطريق او فلان شيء، ما يحاول يقول لك مثلا عنده مشكله بالبيت او بالعمل.
0: سؤال اخير لحضرتك، اذا كل العراقيين اتفقوا انه من باكر يلتزمون بالمواعيد، شنو اول شيء راح يتغير بحياتنا؟ صار كل احنا التوقيت الانجليزي، ايش راح يتغير برايك؟
1: اول شيء راح تتغير التنميه، عجله التنميه تندفع. يعني هذا أشبه بالقطار، قطار كل ما زيد سرعته كل ما راح يزيد البناء والعمل. بالنسبة إن إحنا إذا ننطي لهذه الدقيقة أو الدقيقتين ذني اللي نصرفهن بشغلات ثانوية ما لها قيمة زين، راح تكون دافع لك بعجلة اقتصاد عمل، راح يكون تغيير جذري بالمجتمع. حتى بتفكيره وبنية تفكيره.
0: احنا من الاخير نرجع انه احنا عراقيين والحمد لله. شكرا لك ولوقتك ورايك، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: ام منو؟
1: ام مينا. ام مينا.
0: ام مينا اهلا وسهلا بيك. احنا اليوم نريد نسولف على التوقيت العراقي. زين، اذا انطيتي موعد الشخص الساعة بالستة، الوقت العراقي الرسمي للوصول بساعة.
1: والله اذا انطيتهم وقت الساعة ستة يمكن اوصل ستة ونص، يعني اكثر، يعني ما مضبوطة بالمواعيد صراحة.
0: انتي ما مضبوطة، شنو السبب؟
1: يعني لازم يطلع لي فتشي عرقلت، يعني مو مثلا متعمد لو شي، يعني لازم اكو فتشي اخرج.
0: اكثر الاسباب او من تردين تبررين موقفش قدام الناس اللي تردين شنو سبب تاخر؟ دائما تكررين، شنو السبب او العذر اللي عندك؟
1: والله الاطفال اكثر شيء، يعني اي يعني على ما اخذهم مثلا وديهم البيت جدهم او اخليهم يم بيت خالتهم فياخذ مني وقت، فما اوصل يعني بالوقت المحدد.
0: زين، برايك عدم احترام الوقت ممكن يكون انعكاس لعدم احترام النظام بشكل عام او عدم احترامنا للشخص؟
1: ممكن، لانه يعني عدم احترام الوقت تشوفين المقابل يعني ينزعج صراحه، اكو بعض المواقف اللي يعصب او ينزعج من عندك بسبب عدم هذا يعني عدم قدومك بنفس الموعد. واكو بهم لا يعذرونك، يعني يتفهمون.
0: منو اللي يعذرك؟
1: هواية يعني مثلا بالدوام
0: يعني يعرفون ظروفك.
1: اي يعني دائما مديرنا متفهم، يعني يتفهم هاي المرحلة.
0: احنا في بعض الاحيان شي يقول لك اذا انتي من النوع اللي دائما تتأخرين، مقابلك في حال اذا تأخر عليك شو رح تتعاملين وياه؟ مع انه انتي قلتي انه هذا الموضوع مزعج.
1: هم نفس الشيء، انزعج، وبعض المرات اذا اشوف انه لا يعني المبرر ما يحتاج زعل ما ازعل.
0: احنا بشكل عام كمجتمع عراقي نلتزم بالمواعيد ولا لا؟
1: لا،
0: ما نلتزم. رجال ونساء؟
1: أغلبية رجال ونساء، ويمكن الرجال بعد اكثر. يعني
0: ايه، الشخص اللي يضبط مواعيده ويجي بالوقت المحدد، مجتمعنا يعتبر انه هذا شخص عجول مستعجل ولا معقد؟
1: لا هاي ولا هاي، يعني بالعكس اكو بيهم يعني ما أعرف، بس أكو بيهم يعني بالعكس يقولون هذا منضبط، هذا يعني ملتزم بالمواعيد. وأكو بيهم من ناحية الشقة والضحك يقولون أنت مستعجل أو معقد أو هيك شيء.
0: شوف، إحنا دائما مثلا من نريد نروح في مكان مرات شو نقول يلا وشنو يعني، هي خمس دقائق خلي ينتظرون.
1: نعم.
0: زين، وشنو يعني؟ إحنا اعتبرنا الموضوع عادي زين، ولا هي مشكلة فعلا هي موجودة المشكلة بينا احنا كثقافة مجتمع؟
1: لا، انا اعتقد انه هي كثقافة مجتمع، لانه هي لازم انت تتربين عليها من الصغر انه احترام المواعيد، ولازم فاحنا شلون طبيعتنا اهلنا هم هيك يعني كانوا. مع العلم انا والدي ملتزم بالمواعيد جدا يعني، والحد الان لانه والدي عسكري فيقعد بالموعد المحدد، يروح مثل عنده عرس أو شيء يروح قبل العرس يمكن بنص ساعة يعني هيجي قبل الموعد العفوي. أي فيعني مو كلهم، بس يعني إحنا تربينا إنه ما نلتزم صراحة.
0: توقعين التزامات الحياة ومشاغل الحياة كثرتها خلتنا إنه إحنا الوقت يمر وإحنا ما حاسين؟ مرات إحنا شو نقول؟ لا خل أقوم أحضر نفسي على وقت. تتفاجئين بحكم إنه تلتهين بمشاغل البيت والأطفال، صار بمكان الستة صارت بثمانية وانتي ما حاسة بالوقت.
1: صحيح، وخاصة أنا يعني مثلا الصبح أريد أطلع لازم أحضر الأطفالي ولازم أطلعهم للسائق، ولازم فأشوف أنه السائق جاي ومنزعج ينتظرني، يريد يعني منزعج، تلاحظين من ملامح وجهه منزعج. بس أنا يعني ظروف عندي بالبيت خلتني هذا الشيء، اللي هم أكثر شيء الأطفال يعني.
0: بما أنه أنتي موظفة، مو مربة بيت، موظفة، احنا الموظفين عندنا التزام معين لازم نجيب الوقت المحدد. اكثرية الموظفين من نقعد احنا نسولف والموظفات يقول لك انا دق المنبه

0: مرحبا.
1: كل الهلا، اهلا وسهلا.
0: ام منو؟
1: ام منتظر.
0: اهلا وسهلا بيك ام منتظر. ام منتظر، العراقيين والتاخير عن المواعيد عاده ولا مشكله بثقافه الوقت عندنا؟
1: اكيد يعني هي مشكله عاده، يعني كل واحد حسب طبيعته.
0: طبيعتك انت شنو؟
1: اكيد ملتزمه.
0: انت موظفه ولا ربه بيت؟
1: ربه بيت بس يعني ملتزمه. عندي كلامي، يعني من أنطي كلمة لازم أوفي بيها.
0: شنو البعض، أنه بعض من الناس عندهم التزام بالوقت واحترام الوقت وكل بعض لا؟
1: أكيد أكيد، هو قلت لك حسب ثقافة الإنسان همينة.
0: نعم.
1: الإنسان يعني اللي مثقف أكيد يحسب الكلامة حساب، واللي يعني حسب يعني ظروفه همينة.
0: شنو تأثير عدم التزامنا بالوقت المحدد وبالمواعيد على العمل، إنجاز المعاملات؟ عندنا مرات حتى أشغال داخل البيت، مرات إحنا نقول للساعة الفلانية أنا مكملة كل شيء، بعدين تتفاجئين أنه عبرت الساعة والساعتين وإحنا بعدنا.
1: إهمال. أي إهمال، يعني أكو إنسان مهمل أكيد، هو يعني اللي ما يلتزم بالوقت، ما يلتزم نظام عمله، هو أكيد
0: بالغالبية يقولون العراقيين ما يلتزمون بالمواعيد. زين، يقول لك هذا توقيت عراقي، انت عراقي. زين، برأيك هذا بما انه الكل يتأخر عن مواعيده، هذا صار تأخير عادي شيء طبيعي عندنا احنا كمجتمع؟
1: والله قلت لك يعني حسب الشخص نفسه.
0: نعم،
1: يعني هو اكيد مو شيء طبيعي، بس حسب الشخص، يعني اخو هو يحب يلتزم بكلامه ويحب يلتزم مواعيده، واكو لا ما يهمه. يعني
0: بما انه انت من الانواع اللي تلتزمين بالمواعيد، اللي ما يلتزم وياك وعكسك، شلون تتحملينه؟ تبرري له وتعذرينه ولا لا؟
1: اسكت اسكت، ما يعني اي ما ابرر له، لان بعد خلاص هي هاي طبيعه عنده، يجوز طبيعه، يعني ما يفيد ابرر له او مثل اعاتبه، ما يفيد.
0: زين، اللي سواها وياك اكثر من مره وما يعني عاد نفس الموضوع وما يجي بالوقت اللي متفق عليه، تعاملينه بالمثل؟
1: لا أكيد.
0: يعني بما أنه هو يتأخر علي، يلا خلها تأخر هي 10 دقائق، شنو يعني؟
1: لا لا لا، أنا مو هيك طبعي، يعني ملتزمة كلش بكل شيء.
0: نعم. من يتحمل مسؤولية ثقافة الالتزام بالوقت من وجهة نظرك؟ يعني البيت ولا المدرسة، العمل، التزامنا بالعمل ولا المجتمع؟
1: أكيد يعني أكيد المجتمع المفروض كله يتحمل هاي المسؤولية. اي بس بعد هو قلت لك يعني كل واحد حسب ثقافته، هو هذا واجب علينا، هذا الشيء واجب علينا الالتزام، بس قلت لك هو كل واحد وثقافته، يعني كل واحد وطبيعته، يعني بعد اللي متعود على هاي الاشياء يعني ما يقدر، هو متعود يعني ما ملتزم، عشان احنا بالعاميه نقولها مخربط، هي طبيعته هاي. اي
0: هذا هو،
1: اكو مرات ظروف تمن على الانسان، بس إذا دائما كرر هذا الشيء أكيد هو إنسان مخربط.
0: إذا شخص ما التزم وياك بالوقت، أنت تقولين هذا إهمال، إهمال ولا أنا ما مهتم المقابيلي أو عدم احترام مقابيلي صاحب الموعد، شو تقولين؟
1: يعني مرات إهمال، مرات عدم احترام، صح؟
0: عدم الاحترام.
1: مرات صح.
0: إذا العراقي قال لك أنا بالطريق وأنت متفقة ويا الساعة بالستة، صارت 6:10 واتصلت علي، وين أنت؟ قال لك أنا بالطريق دقيقتين وأوصل، صدقينه ولا لا؟
1: بعد هي والله يعني للأسف هواية هيك، خصوصا يعني إذا يقول لك طريق، هواية هيك ناس يقول لك مثلا أنا بالطريق وما يوفي بهذا الشيء، مو صحيح. يعني إحنا قبل فترة أجرنا سايق كله هيك ويانا، يعني تعودنا عليه، يعني يقول أنا بالطريق فت ساعة أكثر يلا يوصل عنا، فعرفنا هذا يعني للأسف مو صادقة بكلامه.
0: مو صادق، وأنت موضوع مهم الوقت، بما أنه أنت من الأشخاص الملتزمة بالوقت، ما حاولتوا تغيرون السائق؟
1: لا أكيد يعني نغير، ما يبقى هو السائق نفسه، بس المشكلة مو أنا، مو مثلا هذا الشيء مو بإيدي أغير السائق.
0: نعم.
1: مو بإيدي، أنا أتمنى أغيره، بس الشخص الثاني ما يقبل، هو مثلا متعود على هذا الشخص، متعود على طبيعته، متعود على التأخر مالته، هاي المشكلة. ستبقى علي أنا؟ لا أكيد ما أبقى وياه، أكيد أغيره.
0: منو الأكثر اللي ما عنده التزام بالوقت، الرجال ولا النساء؟
1: النساء.
0: طيبة قلبي، شكرا لك وقتك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: اسم حضرتك؟
1: علي.
0: أهلا وسهلا بك يا علي. علي، إذا شخص اتفق وياك على موعد وقال لك الساعة بالستة إحنا لازم نطلع، زين، أنت بساعة تروح له؟ توقيت الحقيقي بساعة تروح له؟
1: أنا غالبا أفضل أطلع قبل بخمس دقائق.
0: قبل بخمس دقائق؟
1: كان الشخص جيران، إيه، إذا الشخص مسافة بعيدة فأقدر الوقت. بالنسبة للشخص اللي ما عنده التزام بالمواعيد هو شخص بلا كلمة.
0: بلا كلمة. هاي بالنسبة للرجال والنساء، لو بس الرجال.
1: ما أحب أعمم، بس هاي منظور الشخص يعني.
0: نعم. بما أنه أنت تقول أنا أطلع قبل الموعد بخمس دقائق، تمام؟ في بعض الأحيان أكو ناس تحسب حساب الطريق، ممكن يصير فد عطال معين، ممكن قطوعات، ممكن ازدحامات.
1: احنا ما نضيف الغيبيات، هاي غيبيات احنا ما نعلم بها، هاي مجهول. العامل المجهول نضيفه دائما خارج الحسابات. انت تحسب حسابك واللي يصير بعد يكون عليه. انا شخصيا اذا اريد اطلع مكان، هسه طلعت ويا زوجتي، قدرت الوقت بالخمسة، عفوا بالمغرب، انا بالخمسة انا وزوجتي جاهزين طلعنا.
0: هي عندها التزام بالوقت ولا لا؟
1: طبعا.
0: الأكثر يلتزم، أنت ولا هي؟
1: لا هي. هي رشد على أيدي.
0: أي. مع إنه أنت تقول أنا بالموعد أطلع قبل الموعد.
1: أنا حريص، زوجتي أحرص. الله يخليها.
0: حلو، الله يخليها لك يا رب. إذا العراقي قال لك اتفقت وياه وقال لك أنا دقيقتين وأوصل، هاي الدقيقتين بالضبط إيش قد تصدق فعلا دقيقتين ويوصل؟
1: لا، أنا شخصيا ما أثق بهاي المواعيد. أنا صديقي صار لي موقف وياه أول أمس، كنت عازمة للبيت، قال خمس دقائق ويمك، أخذ الموضوع ساعة كاملة. أيوة.
0: بما أنه أنت عندك التزام بالمواعيد، اللي عكسك شو رح تتعامل وياه؟
1: بالصبر، بالصبر والتجديد.
0: يعني هسه مي خالف الخمس دقائق والعشر دقائق، الواحد يتأخر نقول مي خالف ننتظر، بس في بعض الأحيان من توصل ساعة الدروج هكو تطلع يعني تروح.
1: إذا كانت مثلا طالعة يعني خارجية أكيد ما راح أتحمل، إذا أكثر من ربع ساعة ما أتحمل أطلع.
0: ليش البعض من الناس يلتزمون بالوقت يعني وبالمواعيد إذا كان الموعد مهم، بس لا يتساهلون إذا الموعد مو مهم؟
1: لأن فرق أولويات، الإنسان تهمه دائما أولوياته، هاي الشيء ينبني عليه مصالح وينبني عليه عوامل ثانية، بس الدرجة الأولى هي الأولويات. إذا شيء من أولوياتي راح أحطه بالمقدمة بالنسبة لي، إذا شيء ثاني عادي أتراخى. يعني بعض الناس أنا أتكلم من منظورهم هم، يقول لك انا اذا هو الشخص قدامي متاخر ويحسب له مواقف قديمه، مثلا اذا الشخص تاخر عليه فرد مره يقول انا ليش ما مو من حقه اتاخر عليه،
0: فياخذ يعني عامله بالمثل.
1: بالمثل إيه؟
0: انت تعامل بالمثل اذا احد تاخر عليه؟
1: لا، الرجال اللي ما له كلمه بالموعد مالته ما له كلمه بشيء ثاني.
0: يعني انت تنظر لها انه الموعد كلمه،
1: كلمه رجل. الرجل اللي ما يلتزم كلمته ما اطلع وياه.
0: زين، الشخص اللي يضبط مواعيده مثل حضرتك، انت تقول انا اضبط مواعيدي واطلع قبل الموعد وتحسب حساب لهواي تفاصيل، يعتبروك المجتمع او مثل اللي محيطين بيك اللي ما ملتزمين بالمواعيد يعتبروك شخص مستعجل ولا معقد؟
1: مستعجل. اغلب الناس يعتبروني مستعجلين، وسمعت هواي ايش بيك مستعجل، ليش تريد تطلع بسرعه، ليش تريد تمشي الامور.
0: احنا فعلا مشكلتنا بالوقت ولا هي ثقافة مجتمعنا؟ يعني صار الموضوع اللي تأخر الساعة والساعتين موضوع شيء طبيعي يعني، وشنو يعني تأخرنا؟
1: هي صارت ثقافة أكثر من كونها مشكلة، يرجع للكسل، يرجع للعوامل النفسية هواي. بس من شافت الناس ناس تانية تمشي بهذا المفهوم صاروا مثلهم، يقول لك إذا أنا غيري يتأخر ليش أنا أتفرد عنه وصر مميز بهذا الشيء. نعم.
0: سؤال أخير لحضرتك، إذا كل العراقيين اتفقوا أنه رح يلتزمون بمواعيدهم باكر ومن باكر نبلش، شنو رح يتغير بحياتنا؟
1: إذا الشعب كله التزم بالمواعيد مالتهم، كما قلت أنا، هاي بالنسبة اللي يلتزم بالمواعيد شخص يلتزم بكلمته، فأنت ما تنظر عنه بس كموعد، هذا شخص رح يفي بكلمته، يفي بوعوده، صح له لا؟ يعني أنا بالنسبة لي كرجل أشتغل بالتجارة، صح له لا؟ المواعيد بالنسبة لي شيء مهم، إذا هذا الشيء طبقته على تجار ثانيين يتأخرون سواء بشراء البضاعة، تسديد الديون، هاي كلها يأثر على الكلمة مالتهم، فهي مو بس مواعيد، فلا أشوف راح يغير هواي، يغير شيء كبير من المجتمع.
0: شكرا لك ورأيك يا عيني، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا حبيبتي.
0: ام منو؟
1: انا ام ديما.
0: ام ديما اهلا وسهلا بيك. ام ديما، ام ديما منو اللي يتاخر بالمواعيد وما يضبطها دائما، الرجال ولا النساء؟
1: يعني بصراحه حسب ما اشوف نفسي نساء اكثر.
0: شوفي نفسك، يعني انت كموضوع شخصي انت النوع تتاخرين بالمواعيد؟
1: انا جدا اتاخر بالمواعيد.
0: شنو السبب؟
1: يعني مرات الالتزامات في البيت، التزامات المرأة تكون أكثر من التزامات الرجل، فدائما المرأة قد ما تخصص وقت مثل تجي تطلع أو عندها موعد لازم يصير أكو تأخير. بس ما نقول إحنا دائما، بس أغلب الأوقات يصير تأخير.
0: إذا عندك لقاء مهم، موعد مهم، أو ويا شخص مهم،
1: لا هنا أنا لازم ألتزم بالموعد المضبوط.
0: يعني ممكن أنا أعتمد التزامي وتأخيره وعدم انضباطي على أساس الشخص مقابلي، ممكن أنا أتسهل يا يلا وعادي هو منه مثلا زين، أو مثلا على أساس
1: الموعد. أنا بالنسبة لي الالتزام بالموعد هذا أسميه شيء مقدس واحترام للمقابل، لكن مرات أكو ظروف. يعني مثلا أنا من أرد أبلغ شخص مثلا صديقة أرد أقول مثلا أنا رح أجي بهذا الوقت، يعني مرات يصير عندي تأخير صراحة، بس مثلا
0: بحكم ظروف يعني.
1: إيه لكن أحيانا لا، مثلا عندي موعد لا ألتزم أجي مرات حتى قبل الموعد. فقلت لك حسب الظرف، هي مو إنه إحنا نعتبرها قلة احترام للمقابل أو حسب الشخصية المقابلة إذا كانت شخصية مهمة أو غير مهمة، لا بإنما حسب حكم الظرف. وقلت لك بالأخص النساء.
0: مرة من المرات إنه أنتي متفقة ويا واحدة من الصديقات على الموعد الساعة بالستة، ويا صارت الساعة بالستة وعشرة وأنتي بعدش ما طالعة من البيت، ويخابرون عليك وتقول دقيقتين واصل قريبة أنا.
1: بالضبط هذا أكثر شيء صديقات.
0: زين هم عرفوا طبعك هنا إنه أنتي من النوع تتأخري؟
1: البعض إيه يعرف يعني، والبعض عادي عنده ما
0: أحد زعل عليك يعني انتظرك أكثر من مرة وتكرر الموضوع، حس إنه هو قلة أهمية من عندك؟
1: لا ما أعتقد، لا ما أعتقد. بس أنا دائما حتى عندي طبع يعني خصوصا إذا أكو مثلا شخصية أرد مثلا عندي فد يعني موعد أو عندي فد شغلة مهمة أو هو قاعد ينتظرني، مرات أتعمد أتأخر.
0: مرات نتقصد نتأخر.
1: إيه أتعمد بهذا الشيء في بعض الأحيان.
0: حسس مقابلنا أنه أنت شخصية مو مهمة، مو نوصل لهيك مرحلة.
1: شخصية مهمة وإنما يعني من يعني أحيانا وصلتش إياها، يعني ما أعرف شو نوصلش الصورة، بس مو إنه أنا شخصية مهمة، لا هاي ما يحتاج، هاي ثقة بالنفس موجودة. أي
0: إذا أحد تأخر عليك بالموعد مع إنه أنت تتأخرين والكل يعرف طبعك،
1: ما أتحمل.
0: شوفي هي هنا المشكلة.
1: هنا ما أتحمل. صح صح هنا ما أتحمل، بس شوفيني كل شوي أرجع أديك تليفون. أي صحيح
0: تعاتبين الزعلين؟
1: ولا أزعل، يعني تدرين ليش؟ أنا أقدر هذا الشيء من أشوف نفسي، بس إلا إذا مثلا يعني أكثر شيء السائق مثلا عندي موعد مهم وهو تأخر علي هنا. أي هنا لا،
0: أنا قلت شيء أوكي دقيقتين واصل قريب علي، تصدقين له؟ لا
1: ما صدق،
0: ما صدق لأن هاي أنت تسويها.
1: يعني مرة يعني أنا جسمي طالبة دكتورات كنت، وفاتني أتذكر فاتتني محاضرة، وتعرفين أنت محاضرة الدكتورة رأسا بيها ترقين قيد إحنا يعني. أي فهنا السائق كلش تأخر علي وما دخلت المحاضرة بسببته. بس يعني ما زعلت، صح عاتبته، بس يعني لا ما وصلت إنه زعل أو مشكلة أو هلا، لا ما توصل هاي المرحلة، بس عاتبته.
0: المشكلة تشوفيها بينا إحنا كعراقيين كمجتمع عراقي زين، ولا هي إحنا وصلنا إلى مرحلة ثقافة مجتمعنا يقول لك عادي وشنو يعني خلي ينتظر العشر دقائق والنص ساعة؟
1: شوفي هي تعتمد على العمل او موعدش يعني انت بالعمل.
0: نعم.
1: يعني كعمل انت مثلا عندك مثلا هسه تشوفين بالشركات الاهليه بالجامعات الاهليه خلينا نقول في اي يعني نسميه قطاع خاص، انت لازم تلتزمين هنا كدوام. يمكن هذا الشيء بالحكومي في بعض الدوائر ايضا اكو التزام، بعض الدوائر لا ما نقول التزام 100%. فهي شلون صارت طبيعتنا احنا كعراقيين يعتمد على البيئه وعلى المكان اللي احنا عايشين به وعلى الاشخاص اللي هم دار مديارنا
0: اللي يتساهلون ويانا، يعني ما عندنا ذاك الالتزام وياهم، بس اللي متشددين يعني احنا محتاجين شده. مو
1: شوفي ما محتاجين شده، لكن احنا محتاجين الموقف نسميه حسب موقف عمل انت بتوفرين بهذا المكان بهذا الموعد انتهى بعد. لكن موقف طلعة أو لما مثل عائلة لا، يعني قد تتأخرين شوية أو ترحين من وقت قبل الموعد.
0: هي ليش بعض المناسبات والاجتماعات اللي هي بالعراق ما تبدي بوقتها الأصلي؟ يعني أي حفل أي مناسبة يقول لك بالساعة الفلانية ونروح ونحضر نفسنا وننخبص، تكتشفين ورا نص ساعة ثلاثة أربع ساعة يلا يبلش. ممكن هاي الأمور شجعت يعني حتى من يصير اتصال لا والله بعدنا ما بدينا بعد ما بلشنا، هاي تتوقعين هذا شجع الناس على عدم الالتزام؟
1: بالأخص بالمناسبات عندنا، تشوفين أي مناسبة كانت، لي مناسبة زواج، مناسبة عيد، ما تشوفين أحد ملتزم ترى بمواعيد.
0: هذا الموضوع شجع الناس إنه ما تلتزم بالوقت؟
1: بالأخص بالوقت الحالي، من صارت يعني إحنا نسميها الموبايلات، يعني بصراحة هسه تشوفين حتى إحنا بنريد نروح نزور عائلة لازم شو نسوي؟ نخابرها أو نتصل قبل يوم حتى نتفق لزيارتهم، إحنا راح نجيكم بهذا الوقت يعني، فالأمور هي كلها اختلفت هسه بالوقت الحالي، مو مثل قبل.
0: حبيبة قلبي شكرا لك ورأيك، يعني مع السلامة.

0: مرحبا جميعا.
1: اهلا وسهلا.
0: شلون الصحه اصدقاء؟
1: نعم.
0: اسم حضرتك؟
1: احمد.
0: حضرتك؟
2: حسين.
0: احمد وحسين حضرتك؟
2: محمد.
0: احمد وحسين ومحمد، اهلا وسهلا بكم انتم اصدقاء. منو اكثر واحد بكم يضبط المواعيد وبالوقت المحدد؟ يعني اليوم من نقول بالساعة الفلانية نطلع للمول، بالساعة الفلانية نطلع، منو أكثر واحد؟
1: والله بصراحة يعني حسين.
0: حسين خلينا نسولف وياك، شنو سبب التزامك بالمواعيد؟
2: من صار عندي موعد أتوتر فلازم أخلصه بسرعة، يعني أضبط الوقت كلش حتى أقدر أطلع.
0: شوف مرات في بعض الأحيان أصدقائك إنه أنت دائما تلتزم تلتزم، وأصدقائك ما عندهم ذاك الالتزام مثلك وما عندهم حرص للوقت، تزعل تعاتبهم؟
2: هواي نتعارك على هاي السالفة. هواي نتعارك.
0: هسه جايتكم للمول، من اتفقتوا تردون تجون للمول، بأي الساعة كان الوقت؟
2: كان الاتفاق 4:30. قلت لهم 4:30 ألقاكم كاملين. خابر لي بالأربعة ونص قال لي بعدني لا سابح لا مبدل لا مسوي شيء.
0: هاي مشكلة، هاي مشكلة محمد. أحمد.
2: أحمد أروح يم بابهم نص ساعة أضل أنا أدق والطم هو ما يطلع لي.
0: شنو سبب أنتوا تأخيركم عن المواعيد بما أنه صديقكم ضابطها؟
1: بصراحة يعني ما أحاول إنه أبدل بوقت من وقت، يعني
0: ليش عود مثلا؟
1: ما أعرف، من صغري هيجي ما أعرف، إذا مو قبل الطلعة بربع ساعة ما أعرف ألبس وهذا.
0: منو الأكثر؟ أنتوا شباب وكل مجتمع وتعرفون، منو الأكثر اللي يلتزم بالمواعيد، البنات ولا الشباب؟
1: أحس الشباب أكثر.
0: عودك الشباب يلتزمون وأنت أول واحد ما ملتزم.
1: لا بس إنه أحس البنات يتأخرن أكثر من ناحية الملابس المكياج غيرها، يعني أحس يتأخرن أكثر.
0: في بعض الأحيان يا أحمد نحس إنه بعيدا عن الحرص، بعيدا عن الاهتمام، بعيدا عن موضوع الطلعة، إنه الطلعة إذا مهمة ممكن نجهز نفسنا، إذا طلعة مو مهمة نمشيها على حسين وشين يعني، وإذا تأخر نص ساعة بالباب مو يعني، هذا يعتمد على أهمية الطلعة وأهمية الشخص. احكي الصراحة.
1: يعني لا ما أعتقد هذا الشيء.
0: مو لين حسين قاعد.
1: لا لا ما أعتقد. أي الطلعة هي طلعة.
0: طلعة هي طلعة.
1: أي ما أعتقد إنه.
0: اللي يشوفك يقول لك مقطع روحك هسه أنت.
1: صح.
0: ما أدري شلون متحملهم حسين.
2: من حب إلهم ما أقدر.
0: وهاي نقطة ضعف عليك.
2: بس بعد ما اعرف اطلع له وياهم.
1: لا نتفضل عشان ايش يسوي بينا بالسياره.
0: لا من حقه، لان هو الانتظار مزعج مو
2: كلش،
0: يعني مرات احنا نوصل الى مرحله نتمرض ما اروح الطبيب لان انا ما عندي القدره للانتظار. تخيل مو واحد وطلع وانسى واصدقاء ولما شباب ومول وكذا واتاخر عن الموعد. لا هاي مشكله بيك يا احمد، الله يساعدك. محمد ما ادري حسيتك فاصل.
1: لا وياكم
0: فاصل. لا وياكم. ليش متأخر على حسين؟
3: لأن يغيرون الموعد قبلها بساعة بنص ساعة يغيرون الموعد.
0: يعني ما يثبتون على موعد؟
3: ما يثبتون، هو اليوم غير الموعد قبل ساعة بالضبط، أنا المفروض قبلها بنص ساعة مجهز روحي، هو غير قبل ساعة موعد.
2: مجهز روحه أوريدي فما يحتاج ينتظر، هو لا أجلنا ساعة.
0: لا ترى موضوعه منطقي، يعني إجابته منطقية إذا أنت مجهز روحك.
3: عقلي مرتب الوقت بفلان ساعة بفلان دقيقة أقوم. هو من غير الموعد كل شيء تخرب عندي، ما اقدر مو اقدر شوي اتعاجز.
0: قول هيك اتعاجز. لا طبعا مو منك. زين حسين بما انه انت من النوع اللي تلتزم بالمواعيد، صدفه خابرت على محمد ولا احمد يابا انت وين يقول لك انا قريب المول دقيقتين واصل، تصدقه ولا لا؟
2: والله اي اصدقهم بهاي الناحيه
0: لان هو انت خطيه، والله العظيم انت
2: خطيه. اصدقهم بهاي حاليا اكثر الاوقات مثل نطلع سوا، فهسه قال لي هو انه واصل انا، وصح طلع واصل خطيه.
0: يعني الحمد لله والشكر صدقته وطلع الامور تمام. وفي حال اذا احمد؟
2: احمد دائما وياي بالبيت تصير العركه مو بالطلعه.
0: انت جوره؟
2: اي تقريبا.
0: المهم واحد يقدر يلزم الثاني. زين اذا بما انه احنا دائما نحسب حساب، يعني اذا محمد قال لك انه احنا انتظرني لان اكو ازدحامات اكو صار التاخير، انت في بعض الاحيان وانت من الشخص الملتزم بالمواعيد تبرر لهم لو لا لازم تسمع شنو سبب التاخير ولو انت تمشي له اياه ولا لا تزعل عليه؟
2: هو بالنهايه امشي لهم الموضوع، ازعل بس عادي، يعني انه ما صار عركه او هالسالفه انه عادي تصير.
0: بما انه ما يلتزموا اثنيناتهم، صدف انه يوم من الايام تفقوا وياك يا بس الساعه 6 احنا خلينا نطلع، سويتها فد مرة من المرات وقلت مثل ما سووها بي خل أسويها بيهم وعاملهم بالمثل.
2: اليوم سويتي طلعت قبلهم. يعني أود تأخرت طلعت قبلهم.
1: بس اليوم ما متأخر. أي. اليوم أنا ما متأخر بسرعة طلعت. محمد أخرني.
0: يعني هسه محمد الموضوع كله يمك سبب التأخير يمك.
3: وصل قبل ما أنا.
0: عشان لحد الان ما عرفت منو الواصل قبل منو.
3: انا وصلت قبلهم. انا متاخر وانا وصلت قبلهم. يعني عصر شو بعتهم؟
0: شو وين شتوا؟
2: الزحامات.
0: الله على هذا العذر.
1: بيتنا شوي بعيد احنا.
0: طبعا هاي الاعذار تتقبلها انت؟
3: صراحة لا يعني عادي. امشيها.
0: مفطية حسين كل مرة يمشيها لكم.
3: حسين هو مشينا السوالف عادي. يعني مرة واحد مش الثاني ما عدنا نقعد نتزعل وما شنو هاي.
0: لا هو اكيد طبعا
3: اي بعد اصدقاء عمر يعني مو سنه وسنه.
0: مو بس هاي ما طول احنا اول ما بلشت وياكم وقلتوا لي حسين يعني كل من يعرف طبع الثاني. حسين من نوع يلتزم بالمواعيد. حسين متوتر اذا اكو طلعه. حسين عجول. بس بالمقابل انه محمد واحمد ما عندهم ذيك بس احنا ما نقول احساس بالمسؤوليه وحرص على الوقت بس هاي اطباع احنا نعتبرها صارت عاده عند العراقيين. سؤال اخير وكلكم تجاوبوني عليه، هل فعلا العراقيين احنا العراقيين عدم التزامنا بثقافه الوقت والمواعيد؟
1: يعني شلون
0: احنا العراقيين بشكل عام كمجتمع عراقي نلتزم بالمواعيد ولا عندنا مشكله؟
1: لا ابد.
0: عندنا مشكله.
2: اي عندنا تسويف ناجل السالفه لحد ما ننحصر كلش.
0: هاي شلون سالفه محمد؟
3: لا انا مو تسويف، انا عجوز اكفرض. انا اتعاجز واشوف العراقيين اغلبهم هيك يتعاجزون من شغلات ويأجلونها دائما. دراسه، طلعات، مشاوير، كل شيء تقريبا.
0: شكرا لكم يا عراقيين، مع السلامه.
4: انت وين؟ انت وين يا عمري؟ انا مشتاق لك
5: مشتاق.

0: التأخير مرات يكون غصب عنا، وظرف طارئ ممكن يصير لأي واحد من عندنا، بس المشكلة من يتحول هذا التأخير إلى عادة؟ وشنو يعني وإذا تأخرنا ويصير الانتظار الآخرين شيء كلش طبيعي وهاي مشكلة؟ تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا أنفال الربيعي في الأعداد والتقديم وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.
1: يا عمر الغلا محتاج
2: انت وجه.
3: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
4: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع أنفال الربيعي.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب في أحرج الأوقات. تايمز سكوير أف أم، موجة تفاؤل وهدوء.

0: فيروز لك روحي الله يخلي لنا اياكي يا رب.
1: يا عصفورة النهرين.
2: كل ألحاني أحبها لأن ما فيش لحن شعرت إن أنا ما أحبوش أو ما كانش منسق وأكرهه.

0: وانت عمري ولا تغني رك حبيبي
1: يا لي خديك ناعمين يا بجانب السنة.
2: انا اتذكر بايام الابناء يطلعون على سيرة ابائي ليش لمشوا

0: وشيء آخر حتى على حرفة أبيه.
1: إلهي قل لي من خلا من خطيئة، وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
2: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

0: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: صوامع الأخبار حين يصبح العالم مفصلا على مقاسك.

تطبيق يقدم توليفة من الأخبار التي يفضلها المستخدم من المصادر التي يختارها. منصة تقدم وجبات يومية من التحليلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المصنوعة خصيصا لتناسب اختيارات وتوجهات كل على حدة. صفحات وحسابات السوشيال ميديا مصممة بصورة تجعل صاحبها متحكما إلى حد ما في حذف وإضافة ما ومن يناسب هواه ويتواءم مع رؤاه للعالم كما ينبغي أن يكون أو لا يكون. هذه المنصات الرائعة تتعرف إلى تفضيلات المستخدم، ترصد ما يحب وتتعرف ما يستفزه وما يغضبه، تقترح عليه قصصا وموضوعات وتقدم له مجموعة من المصادر والقنوات والحسابات تناسبه ولا تعكر صفوه. وهذه التطبيقات المبدعة لديها من التقنيات الذكية والأدوات المبدعة ما يمكنها من تقديم خدمات موجز الأخبار أو روابط لها وتحليلات المتخصصين، ولكن بحسب انتماءات وأيديولوجيات تناسب المستخدم. إنه المحتوى الخبري والتحليلي والمعرفي وكذلك الترفيهي المختار بعناية، وسواء يختاره محررون تحولوا من العمل الصحفي التقليدي إلى العمل الصحفي الجديد أو عبر خوارزميات تنتقي الأخبار والمقالات والفيديوهات المفصلة لكل مستهلك على حدة، يبقى المنتج النهائي صنع خصيصا لك.

بدأ مفهوم الصوامع أو القاعات الإخبارية والمعرفية قبل عقود. الدول التي فرضت سيطرة معرفية كاملة وبسطت هيمنة كلية على الإعلام لا سيما في النصف الأول من القرن العشرين، سواء عبر حكم شمولي أو شيوع نظام الحزب الواحد أو الأيديولوجية الواحدة أو عبر فرض رقابة صارمة نجحت في صناعة صومعة أو فقاعة خبرية ومعرفية واحدة على شعوبها. صحيح أن بعضهم كان ينجح في التسلل إلى إذاعة أجنبية هنا أو التعرف إلى وجهة نظر مختلفة عبر مسافر أو زائر هناك. محطات تلفزيونية وإذاعية وصحف تملكها الدولة، يسيطر النظام على المحتوى، القصة واحدة والسرد متطابق والخطوط الفاصلة بين البروبيغندا والإعلام ضبابية، والنتيجة كانت صومعة واحدة تجمع الكل إلا قليلا. وهناك من يرى أنه حتى في الدول التي تمتعت بالتعددية السياسية وكذلك الإعلامية، لعبت وسائل الإعلام بتوجهاتها المختلفة والمتدرجة بين أقصى اليمين وأقصى اليسار وما بينهما بدور صناعة الصوامع أو الفقاعات نفسها. ولكن عبر اختبار القارئ أو المشاهد أو المستمع لما يتابع منها بناء على أفكار وأولويات مسبقة. وعلى رغم ذلك تبدو هذه الفقاعات أو الصوامع مختلفة في تركيبتها وقواعدها وأهدافها عن تلك الفقاعات المليونية

ونتائج مباريات كرة القدم والجديد في مجال علاج أدوار البرد والإنفلونزا، وهي تختار أخبار منطقة الشرق الأوسط والصراع الفلسطيني الإسرائيلي وقضايا المناخ والبيئة والحيوانات الأليفة وآخر الطبخات. هو يظن إن حاضر ومستقبل العالم يتوقفان على العلاقة بين أمريكا والصين وما آلات الصراعات الدولية التي ستحدد مصائر أمم ومستقبل دول، وهي تعتقد أن الكوكب كله يتمحور حول حرب غزة وانعكاساتها، والصراع الممتد في الشرق الأوسط وفي القلب من كل ذلك قضايا المناخ التي تهدد الجميع بالفناء. ويعتقد أن سكان الأرض ينامون على وقع أخبار أمريكا والصين، ولا يستوي يومهم من دون الاطلاع على موقف العملات الرقمية ونتائج المباريات الأوروبية، وهي تعتقد أن حياة سكان الكوكب متوقفة على مآل حرب غزة، وقلوبهم لا تنبض إلا اهتماما بقضايا المناخ ومصير الوقود الأحفوري وأثر التغيرات في موجات النزوح. وبعيدا من الهوة السحيقة بينهما في البيت، حيث يتهم كل منهما الآخر بالانفصال عن الواقع والابتعاد عن الأخبار الحقيقية، فإن مسافات أخرى شاسعة تفصل بين كل منهما وغيرهما من دوائر الأهل والأصدقاء والمعارف والجيران، إذ كل واحد من هؤلاء له صومعته أو فقاعته الخبرية والمعرفية التي يعتقد أنها تمثل أخبار العالم واهتماماته. على الرغم من هذه الفقاعات المنفصلة، فإن غالب المقيمين فيها يعتبرونها الوسيلة المثلى للحصول على الأخبار ذات الصلة، وتوفر الوقت والمجهود اللذين يهدران بحثا عن الأخبار والتحليلات، وتقدم وجبات إخبارية ومعرفية أقل تحيزا من وجبات القنوات والمواقع والصحف. على الرغم ذلك، تسمع بين الوقت والآخر جملا مثل: هذه الوجبات ربما تكون متحيزة أو متلاعبة بالمشاعر أو قادرة على توجيه الرأي تدريجيا، أو ربما تؤدي التوليفات المفصلة بحسب الاهتمامات والتوجهات إلى أخبار مجتزأة أو مقالات تعبر عن توجهات دون غيرها. تظل هذه الأصوات التي تعي أن صوامع الأخبار وفقاعاتها خافتة وغير مسموعة، الغالبية متيمة بوجباتها المفصلة خصيصا لها، لكن ما يحدث على أرض الواقع يشير إلى أعراض جانبية يصفها بعض المتخصصين بالخطرة والمتفاقمة. وتمتد الصوامع والفقاعات الأخبارية والمعرفية بصورة واضحة وصريحة على السوشيال ميديا، وهي الموطن الأصلي والمنشأ الأكبر للفكرة بين من يطهر صفحته على فيسبوك بحيث لا تحوي إلا من يتطابقون معه فكريا، ومن لا يتابع سوى شخصيات معروفة بتوجهات بعينها تتوائم مع ما يؤمن به، وغيرها من منصات السوشيال ميديا التي يسهل على المستخدم تكييفها بصورة تناسبه ولا تشعره بالتوتر أو القلق أو الخوف لدى سماع أو مشاهدة أو قراءة ما يتناقض أفكاره ومعتقداته المسبقة.

في عصر الصوامع والفقاعات الأخبارية لم يعد الأمر مقتصرا على مشترك في خدمة أخبار مصنوعة خصيصا له أو قناة تلفزيونية معروفة بأجندة وأيديولوجيا وتوجهات مسبقة أو حتى حسابات وصفحات على السوشيال ميديا خضعت لعمليات تطهير جعلت منها مهندسة فكريا وعقائديا وأيديولوجيا بحسب رغبة صاحبها، ولكنها أصبحت أسلوب عمل وطريقة استهلاك وحرية اختيار. إن هذه الفقاعات تشمل فقاعات الجمهور الذي يسمع أو يشاهد أو يقرأ فقط المحتوى المهندس مسبقا، وأيضا فقاعات الصحفيين الذين يتعاملون مع مصادر بعينها لا تعكس إلا وجهة نظر واحدة فحسب، وهذا له صلة وثيقة بوجود الصحفيين على السوشيال ميديا بصورة مفرطة. وهناك كذلك صوامع المؤسسات التي تختار لنفسها أن تعمل في جزر منعزلة، وكل ما سبق يؤثر كثيرا في المخزون الجمعي المعرفي وتكوين الرأي العام، وهنا يصبح المخزون ذا لون ونكهة وتوجه واحد، ويتحول الرأي العام إلى صدى لهذه الصوامع. المنطقة العربية وملايين المتلقين فيها ليسوا بعيدين عن هذه الصوامع والفقاعات، ويمكن القول إن بوادرها كانت عام 2010 وبدأ هبوب ما يسمى رياح الربيع. غالبية الدول العربية عرفت على مدى 15 عاما الماضية ما يعرف بالاستهلاك الانتقائي للأخبار والمعلومات، وقام العصر الرقمي وانتشار الانترنت والسوشيال ميديا بدور تيسيري كبير لمزيد من هذا الانتقاء، وفاقم من الآثار السلبية طبيعة المنطقة العامرة بالتحزبات والطوائف والصراعات السياسية والدينية.

ويضاف إلى هذه الأجواء الميسرة والمسهلة والداعمة للاستهلاك الانتقائي بزوغ ظواهر مثل الجيوش والذباب الإلكتروني التي يتم استغلالها لمزيد من الاستحواذ على العقول والقلوب وتوجيهها بحسب الرغبة، ناهيك بضلوع أنظمة في دفع ودعم هذا النوع من الانتقاء عبر استخدام الأدوات التقنية نفسها التي تستخدم لصناعة الصوامع والفقاعات الإخبارية والمعرفية. أما الأهداف فكثيرة، ومنها صناعة وتوجيه الرأي العام وتفتيت أصوات أو تجميعها وتوجيه الناخبين وإشعال الغضب أو إخماده. لا يمكن كذلك تجاهل الدور التقني في صناعة هذه الصوامع، لا سيما الخوارزميات المصممة بصورة تعظم التفاعل مع المحتوى الذي يثير المشاعر، سواء كانت غضبا أو فرحا أو عنفا أو يأسا أو غيرها. كذلك تقوم بمكافأة هذا النوع من المحتوى القائم على التحيز وتساعده على الانتشار. دخول الذكاء الاصطناعي بقوة على خط الصوامع والفقاعات الإخبارية والمعرفية يقوي من شوكتها ويدعم استمراريتها لحين إشعار آخر في ورقة عنوانها كيف ينظر الجمهور إلى تخصيص الأخبار في عصر الذكاء الاصطناعي. تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي أدخل تغييرات جذرية على قواعد تشكيل وتجهيز الوجبات الإخبارية والمعرفية.

إضافة إلى تمكين مزيد من التخصيص في اختيار الأخبار، يتيح الذكاء الاصطناعي التوليدي تخصيص تنسيقات الأخبار وفقاً لحاجات وتفضيلات كل مستخدم، مع توفير إمكانات جديدة مثل روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي والقادرة على الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالأخبار. ولكن يظل مدى انتشار ونجاح هذا النوع من الأخبار والمعارف المصنوع خصيصاً للأفراد قيد تفاعل المستخدمين معه ومدى قبولهم له. المؤشرات الأولية تشير إلى وجود درجات قبول جيدة لتخصيص الأخبار بالذكاء الاصطناعي في مجالات مثل الطقس والموسيقى والترفيه، ويختلف الأمر مع الأخبار، إذ يبدي المستخدمون درجات رضا أو راحة أقل في المحتوى الإخباري المجمع عبر أدوات الذكاء الاصطناعي. بصورة عامة، الراضون بالوجبات الإخبارية والمعرفية المصنوعة خصيصا لهم يذكرون أسبابا مثل موائمة الأخبار لاهتماماتهم أو توفير الوقت والجهد. أما تحيز الأخبار أو الاكتفاء بوجهة نظر بعيدة عن التعددية فلا تشغل بال الغالبية كثيراً.

التوجه المتزايد نحو الاستهلاك الانتقائي للمعارف والدخول في صوامع وفقاعات إخبارية ومعرفية يقود العالم لاتجاهات لا يعلم إلا الله، وصناع الصوامع والفقاعات ومتخذو القرار في شأن تنظيم الساحات الإعلامية وتكليم أظافر الشركات التكنولوجية ما آلها. إن التنبؤ بصورة العالم ولو حتى في المستقبل القريب في ظل توسع الاعتماد على صوامع الأخبار وفقاعاتها أمر بالغ الصعوبة، فزيادة استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والنماذج اللغوية الكبرى والشات بوت وغيرها من شأنه أن تؤدي إلى مجتمع يعاني تعفنا دماغيا، إذ تتضاءل أعداد ما يفكرون بصورة واقعية أو حقيقية أو عميقة، والاكتفاء بما يطل عليهم عبر الشاشة من أخبار ومعلومات. وفي ظل عالم شبه غارق في الاستقطاب، فإن الصوامع الأخبارية والمعرفية وانتشارها سيؤدي حتما إلى مزيد من الانقسامات الفكرية والسياسية والطائفية، مما سينجم عنه شروخ كبيرة في نسيج المجتمعات الواحدة وبين المجتمعات وبعضها بعضا، وهذا أيضا سيؤدي إلى مزيد من الشروخ السياسية والأمنية. أما أبعادها وآثارها الدقيقة فتبقى في علم الغيب والصوامع والفقاعات ومتخذي القرار.

0: تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: العراق ومحنة الذكاء الاصطناعي. منذ عامين والذكاء الاصطناعي هو الشغل الشاغل للجميع حول العالم، وعود بتغيير العالم الذي نعرفه، وأحاديث عن ثورة في التعليم وسوق العمل، ومضاعفة سرعة عصر السرعة، وتقارير تنذر بفقدان ملايين الوظائف، ونقاشات حول الأضرار المحتملة على الإبداع والتفكير الإنساني، وزيادة الهلاوس عند بعض مستخدميه، بل وتراجع التواصل الطبيعي بين البشر. على امتداد الكوكب تقام المؤتمرات الدولية والإقليمية والمحلية، وتعقد الندوات الجامعية لنقاش الذكاء الاصطناعي. وليس العراق بمعزل عن كل هذا، لكن الكثيرين يتحدثون عنه مواكبة للتيار أو الترند من دون دراية حقيقية. في مطلع الألفية الثالثة تحدث الجميع عن التكنولوجيا والرقمنة، وكان ذلك في رأي الكثيرين يقتصر على إدخال الحواسيب إلى الدوائر والمدارس، بينما بقيت مهارات الموظفين والأساتذة في الحاسوب محدودة للغاية. وتواصل الجامعات العراقية حتى اليوم الاعتماد على الورق في درجات الطلاب وسجلاتهم وفي المعاملات. وفي العقد الماضي أصبحت الحوكمة الإلكترونية الترند الرائج، ذلك يعني امتلاك موقع إلكتروني فحسب، بينما تكشف الوقائع ضعف المواقع الإلكترونية العراقية، لا سيما الأمنية والاستخباراتية، واستخدام العديد منها نطاقات مجانية free domains وتعرضها لاختراقات متكررة. وفي عام 2023 كشف مركز الإعلام الرقمي العراقي عن تسريب بيانات عدد من المواقع الحكومية الرسمية، منها مئات الآلاف من بيانات وزارتي التعليم العالي والتربية ومجلس الخدمة الاتحادي، وعرضها للبيع في الدارك ويب. كما ألقت وزارة الداخلية القابض على متهم يخترق البيانات الرسمية ويبيع معلومات شخصية لمواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مادية في محافظة بابل. في نيسان 2025 ألقى جهاز الأمن الوطني القابض على متهم نفذ أخطر عمليات الاختراق الإلكتروني ضد عدد من الشركات الخاصة، وسرب نحو 1500 جيجا بايت من البيانات الحساسة وباعها لأطراف مجهولة عدة مرات. ليس الاختراق مشكلة خاصة بالعراق، بل إن الأمر يتعاظم مع الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق، حيث حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في آيار 2025 من تزايد حالات التصيد الاحتيالي. شهد استخدام الأنترنت في العراق نمواً سريعاً رغم وجود تفاوت في الوصول إليه بين مختلف الفئات السكانية والمناطقية، ففي مطلع عام 2024 بلغ عدد مستخدمي الأنترنت في العراق نحو أكثر من 36 مليون نسمة، أي ما نسبته 79% من إجمالي السكان. وكان انتشار الهواتف الذكية بأسعار معقولة وتوفر خدمات الأنترنت عبر الهاتف المحمول دافعا رئيسيا لهذا النمو. مع موجة الحديث عن الذكاء الاصطناعي أصدرت العديد من الدول العربية استراتيجيات وطنية للذكاء الاصطناعي، حيث تصدرت مصر وقطر والإمارات تلك الاستراتيجيات في عام 2019، تلتها الجزائر والسعودية في عام 2020 وتونس في عام 2021، والأردن في عام 2022 ثم العراق في عام 2023. في العام ذاته أعلن العراق عن تأسيس مكتبه الاستشاري في مجال الذكاء الاصطناعي بهدف توظيف التقنية لخدمة شرائح المجتمع بحسب المكتب. تستند الاستراتيجية إلى رؤية شاملة تسعى إلى جعل العالم مكاناً أفضل من خلال تحسين الرعاية الصحية وحماية البيئة وتعزيز السلامة والأمن. إن مهمة تطوير هذه الاستراتيجية موكلة إلى المشاركة الفاعلة مع قطاعات الصناعة والبحوث والمجتمع، مع التركيز على إنتاج البيانات وتحليلها بطريقة أخلاقية ومستدامة. يذكر المكتب الاستشاري أيضاً تركيزه على تطوير البنية البحثية والتعليمية للذكاء الاصطناعي عبر إنشاء مراكز بحثية وتعزيز التعليم والتدريب من أجل بناء كوادر وطنية متخصصة ودعم الشركات والاستثمار في الابتكار وتحسين مهارات الطلاب في الذكاء الاصطناعي. يذكر الموقع أيضاً استخدام الأنظمة الذكية لمراقبة جودة المياه والتنبؤ بالمشكلات البيئية، بما يعزز كفاءة توزيع الموارد ويقلل الهدر في ظل التحديات المناخية والبيئية. كما أطلقت وزارة الاتصالات العراقية أول منصة وطنية للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع مركز البيانات الوطني، وتشمل المنصة مكتبة مفتوحة للبيانات ونماذج لغوية مخصصة للغة العربية، فضلاً عن توفير بيئة اختبار آمنة لتجربة حلول الذكاء الاصطناعي. مع ذلك يعد العراق من الدول المتأخرة جداً في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، ويرى معظم المتخصصين في هذا المجال أن البلاد لا تزال في مراحلها الأولى، وتعاني العديد من الوزارات وحتى بعض المؤسسات الحيوية من صعوبات في مواكبة التطورات الرقمية بسبب نقص الخبرات وضعف البنية التحتية الإلكترونية. في أواخر 2024 ذكر مقرر اللجنة العليا للذكاء الاصطناعي الدكتور عمار حسين أن تصنيف العراق وصل إلى المرتبة 77 عالمياً والتاسع عربياً ضمن مؤشر الذكاء الاصطناعي Global AI Index، وهذا التحول إيجابي لا سيما وأن العراق كان خارج القائمة قبل عامين فقط. ورأى حسين أن المضي في طريق الأتمتة والتحول الرقمي وجمع البيانات في مكان واحد هو مركز البيانات الوطني سوف يحسن تصنيف العراق في السنوات المقبلة. كما وافق رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني على إطلاق مبادرة تستهدف استقطاب الكفاءات من الخارج وتدريب 100 قائد رقمي على أن تكون مرحلة أولى على أحدث التجارب في هذا المجال بإشراف خبراء دوليين. ووسط كل هذه الوعود والإعلانات نجد أن العراق يحتل المرتبة 107 عالمياً في مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي الحكومي لعام 2024، حيث سجل 40.9 نقطة، وهو أقل بكثير من متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 48.5 نقطة. في هذا المؤشر تصدرت الإمارات دول المنطقة بنتيجة 75.6 نقطة، وصنفت عالمياً ضمن أفضل 15 دولة تلتها إسرائيل والسعودية. على صعيد الجامعات، أنشأت جامعتا بغداد والنهرين مختبرات لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي. تعمل فرقها البحثية على مشاريع مثل الترجمة الآلية وتحليل النصوص العربية وتطبيقات التعلم الآلي في مجال الزراعة. في أيار 2024 كشف نعيم العبودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن جهود لتأسيس كلية متخصصة في الذكاء الاصطناعي في جامعة بغداد، مشيراً إلى تأسيس أخريات في جامعات أهلية. وفي تموز 2024 أعلن مكتب مستشار رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني عن إدخال الذكاء الاصطناعي إلى المناهج الدراسية، حيث رفع السوداني شعار الذكاء الاصطناعي الطريق إلى سوق العمل العالمي في مؤتمر دافوس. وأكدت رغد أشابندر مسؤولة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المكتب الحكومي تركيز مشاريعهم على الإدارة الذكية للموارد المائية باستخدام الذكاء الاصطناعي عبر بناء نواظم ذكية على ضفاف نهري دجلة والفرات، بما يساهم في حل مشكلة تلوث المياه ويحد من اللسان الملحي وشح المياه، فضلاً عن إقامة ورش عمل ومؤتمرات في المؤسسات الحكومية ونشر الوعي للحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي. في الشهر ذاته أعلنت كلية الحاسوب والرياضيات بجامعة الموصل عن افتتاح قسم الذكاء الاصطناعي ابتداءً من العام الدراسي 2024-2025، ليضاف إلى أقسام الكلية التي تشمل علوم الحاسوب والبرمجيات والرياضيات والإحصاء والمعلوماتية وبحوث العمليات والأمن السيبراني والشبكات. في آذار 2025 عقدت الجامعة الأمريكية في العراق السليمانية تدريباً لتزويد معلمي المدارس بأدوات الذكاء الاصطناعي لتطوير التدريس والتقييم في جميع المستويات الدراسية. وفي نيسان ترأس الوزير اجتماعاً لمتابعة إجراءات افتتاح كليتي التميز والذكاء الاصطناعي بجامعة بغداد وضرورة إعلان توقيت انطلاق الكليتين استعداداً للعام الدراسي 2025-2026. ومن المقرر أن تضم كلية التميز مجالات المعلومات التطبيقية وإدارة الأعمال والتجارة الإلكترونية والمحاسبة والمصارف وعلم الاجتماع والفلسفة وعلم البيانات، بينما تضم كلية الذكاء الاصطناعي أقساماً وبرامج ذات صلة بالتطبيقات الهندسية والطبية الحيوية والبيانات. وفي آيار أعلنت وزارة التعليم العالي أن الجامعات العراقية حلت في المرتبة الثانية عربياً في عدد بحوث الذكاء الاصطناعي المنشورة والمفهرسة ضمن قاعدة بيانات سكوبس للعام 2024. ودعا وزير التعليم العالي في الشهر ذاته إلى تأسيس جامعة عراقية صينية متخصصة بالذكاء الاصطناعي أثناء استقبال سفير جمهورية الصين الشعبية في بغداد، كما استحدثت كلية الإعلام في الجامعة العراقية قسم صحافة الذكاء الاصطناعي بهدف مواكبة التقنيات الحديثة وتدريس التربية الإعلامية الرقمية ومكافحة التزييف العميق والأخبار الكاذبة. وفي حزيران أعلنت الجامعة التقنية الوسطى التي تعمل كلياتها ومعاهدها في بغداد وديالى والأنبار وواسط وصلاح الدين عن قرب افتتاح كلية للذكاء الاصطناعي ضمن معهد الكلية التقنية الكهربائية في منطقة الدورة ببغداد، وتضم الكلية قسمين علميين هما الأمن السبراني والذكاء الاصطناعي على أن يضاف إليهما قسم الطائرات المسيرة لاحقاً. وعلى صعيد الجامعات الخاصة أعلنت الجامعة الأمريكية في بغداد عن تلقيها منحة أمريكية قدرها $1,100,000 بهدف دعم الاستراتيجيات الوطنية العراقية للتربية والتعليم. وفي إطار هذه المنحة تطلق الجامعة مختبر الإبداع للذكاء الرقمي والهندسة الرقمية ضمن كلية الهندسة بالجامعة، ويعد المختبر أن يتجاوز دعمه تطوير منهاج الذكاء الاصطناعي في الجامعة إلى تطوير سياسات القطاع في العراق. كما أطلقت منصة العراق التعليمية للذكاء الاصطناعي برامج تعليمية مجانية في هذا المجال. في خضم الحديث عن هذه الإنجازات، يواجه مدرسو الثانويات معضلة أن معظمهم لا يجيد استخدام برامج أساسية مثل مايكروسوفت وورد، بينما يصطدم أساتذة جامعيون ممن يملؤون قاعات ندوات الذكاء الاصطناعي بغياب واضح للبنية التحتية التي تسهل التطبيق، في وقت تؤكد فيه معظم هذه الندوات دور الذكاء الاصطناعي وتأثيره في الطب والإدارة. وفي كثير من الحالات الحديث عن الذكاء الاصطناعي يقتصر على اللجوء إلى استخدام شات جي بي تي من دون التفكير في العواقب الأمنية المتعلقة بتسريب البيانات والخضوع للهيمنة الخارجية، لا سيما أن من يملك المعلومة يحكم العالم في عصر المعلومات هذا.

في كلية هندسة الميكانيك في جامعة واسط، اقتصرت دراسة الذكاء الاصطناعي على الجانب النظري دون أي محاضرة عملية بحسب أحد طلابها، وذلك بسبب قدم الحواسيب وعدم دعمها تشغيل نظام برمجة باثيون. فدرسوا الذكاء الاصطناعي من دون دراسة لغة باثيون، ما خلق عائقاً أمام فهم المحاضرات. لكن طلاب كلية هندسة الكروميكانيك بالجامعة التكنولوجية أفادوا بأنهم درسوا مواد الأتمتة والسيطرة وتعلم الآلة والخلايا العصبية والاصطناعية، وأن الدروس كانت وافية. وسط كل هذا تبرز الحاجة لمكافحة الغش باستخدام الذكاء الاصطناعي وتأثيره السلبي في مجال كتابة البحوث وتقديم المقالات البحثية ودوره المحتمل في القضاء على الأصالة الفكرية. في العقد الأول من هذه الألفية لم تدرس مادة الحاسوب في العراق إلا في مدارس المتميزين والمتميزات وثانوية كلية بغداد وبعض المدارس الجيدة، واقتصر التدريس على أساسيات لغة Visual Basic في العموم. وبينما تتوالى الإعلانات الحكومية حول التقدم الكبير في قطاع الذكاء الاصطناعي في العراق، لا تزال المواقع الحكومية العراقية عرضة للاختراقات المتكررة والخطيرة، ولا تزال معظم المناهج الدراسية قديمة، فضلاً عن ضعف مهارات المدرسين في استخدام أبسط التقنيات لا سيما في الكليات الإنسانية. ويبدو أن بعض الإعلانات الحكومية لم تكن إلا تزويقاً للواقع أو محاولة لمواكبة الترند والحصول على التمويل الخارجي المرتبط بهذا المجال. بالطبع ليس مطلوبا من العراق إعادة اختراع العجلة، ولن تقوم أي دولة اليوم بإعادة ابتكار الذكاء الاصطناعي، بل توظيف تطبيقاته في المجالات المتعددة. ومن الطبيعي أن يكون حضور الذكاء الاصطناعي أبرز في كليات الهندسة والتكنولوجيا، فيما ستكتفي الكليات الأخرى باستخدام التقنيات والتعرف على مزاياها وإشكالاتها. مع ذلك فإن اللجوء لاستخدام التقنيات الجاهزة يعني تحمل المخاطر الجسيمة الناجمة عن تسرب بيانات العراق والتنازل عن الاستقلال المعلوماتي بربط كل شيء بتطبيقات مقرها الولايات المتحدة أو الصين.

0: مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. النبي وأولى بالمؤمنين.

الآية الكريمة فيها أبحاث أعرض لها إن شاء الله بعد ذكر أسباب النزول. السبب في نزول الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وآله لما أراد أن يذهب إلى غزوة تبوك ود ينبه المسلمين للاستعداد للغزوة. بعض المسلمين لما سمع أمر النبي بالتوجه إلى تبوك قالوا دعنا نستأذن أمهاتنا وآبائنا، احنا نروح ناخذ اذن من امهاتنا ومن ابائنا، شوف ياذنوننا بالجهاد او ما ياذنوننا بالجهاد. عند ذلك نزلت الايه الكريمه. بناء على هذا الايه صريحه في ان الامر الاول والاخير للنبي صلى الله عليه واله بالنسبه الى كل مسلم. زين، هذا سبب نزول الآية. الآية الكريمة طبعا موجودة بالقرآن الكريم على النحو اللي قرأت إليك، لكن أرجو أن تلتفت إلى ما يأتي. مفسر المذاهب الإسلامية يقولون أن الآية في قرآن أبي، القرآن اللي عند أبي واللي كان يقرأها عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، شلون يقرأ الآية؟ يقرأها النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم. مر الخليفة الثاني يوم من الأيام سمع عبد الله بن عباس يقرأ الآية على هالنحو، قال تعال منين لك هاي الزيادة وهو أب لهم؟ قال له أنا هكذا أخذتها من قرآن أبي. قال ارسلوا لي خلف أبي. قالوا له أبي بالبيت أقبل إليه. قال له من أين لك هذه الآية؟ من أين لك الزيادة؟ فالتفت إليه أبي قال له ألهاني القرآن وألهاك الصدق بالأسواق، أنا مشغول بالقرآن، أعرف اللي نزل من عنده وأعرف ضبط الآيات، وأنت كنت مشغول بالأسواق تبيع وتشتري، فأنا حج عليك وأغلظ لك حتى صار بيناتكم شيء من الحدة. هذه الواقعة كما يرويها مفسر المذاهب الإسلامية. زين، إذن الآية بناء على هالروايات محذوف من عدها، محذوف منها وهو أب لهم. طيب إحنا ما عدنا هاي الرواية، ما نرويها، نقول أن الآية كما هي وأن القرآن هو ما بين الدفتين. إذن من الذي يقول بالزيادة والنقيصة في القرآن، نحن أم غيرنا؟ أنا طبعا هذا الموضوع شوية ما أحب أتوسع به زايد، لأن أكو بي فصول كتبت وألفت نظرك. إحنا عندنا اثنين بس، الكلين بالكافي عند روايات ظاهرها يوهم وجود التحريف، والثاني صاحب فصل الخطاب، هذول اثنين. وكل أقوالهم اللي إلها علاقة بزيادة أو نقيصة بالقرآن نحن لا نعتبرها مرفوضة سبقا وسلفا، ونطرحها ولا نعتد بها. والذي عليه آراء أساطين علمائنا أن ما بين الدفتين هو القرآن الكريم. هذا رأي الشيخ المفيد ابن بابويه، نعم العلامة الحلي، كل فقهائنا المتقدمون منهم والمتأخرون. زين، هذا رأيهم أن ما بين الدفتين هو القرآن. إذن الواقع إذا أكو روايات بالزيادة وبالنقيصة مش عندنا أبدا، عند غيرنا من المذاهب الإسلامية. واللي يحب أن أنطي عشرات المصادر، نعم مو مصدر ولا مصدرين،
تذهب إلى القول بأن في القرآن نقيصة. أستغفر الله، نحن لا نقول ذلك، لأن القرآن إذا به زيادة أو نقيصة معناه سقطت حجيته، وبعد ما نقدر نحتج به، لأن جاهل تكون الزيادة أو النقيصة بها حكم يرتبط بالأحكام الموجودة وإحنا ما ندري به. أي مجرد إشارة أشير لك. فأريد ألفت نظرك، ترى القول بالتحريف ليس عندنا، وإذا تسمع أكو مأجورين مهرجين، ذولا ماخذين فلوس على التفرقة بين المسلمين. سواك أرجع إلى الآية الكريمة، القرآن الكريم يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. لا، الحقيقة هذا المقطع من الآية الكريمة عظيم الأهمية جدا، لأنه هالحكم اللي موجود للنبي انسري للإمام من بعد النبي الذي يؤم المسلمين. شنو معنى أولى بهم من أنفسهم؟ يعني أولا إذا دعتهم نفوسهم لأمر ودعاهم النبي لأمر غير ذلك الأمر، يجب أن يقدم قول النبي وحده. ثانيا أن النبي أرعى لمصالحهم، أن النبي يملك التصرف بهم كيف يحب، زين، طبعا في حدود ما رسم له الله عز وجل، زين. اكو شيء هنا الفت نظرك اليه، هذا المقطع من الآية الكريمة النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي صلى الله عليه وآله صرح بتفسير الله، قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن ترك ضياعا أو يتامى فأنا لهم، ومن ترك مالا فلورثته. يعني اللي عنده ضياع، الضياع شنو؟ يعني عائلة ما إلها أحد، أموال ما إلها قيم، يتيم ما إلى أحد، النبي يقول أنا إلى أنا مسؤول عنه، زين؟ واللي عنده أموال أموال الورثة. طيب هنا عندنا فقهاء المسلمين أكو عندهم نوع من الأقيسة يسموه مفهوم الخطاب أو قياس أولوية. قياس الأولوية شنو؟ خل أقرب لك المعنى. يعني مثلا القرآن الكريم لما يقول بالنسبة للأبوين بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يعني القرآن يقول حرام عليك تقول للأبوين أف تتضجر من عندهم، زين. لما تكون الأف حرام ما رأيك بالضرب؟ طبعا الضرب أكثر حرمة، بدليل الأولوية الضرب حرام، بدليل الأولوية اللي الشيء الأكثر من أف حرام، زين. كذلك هنا لما نقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، إذا هو يملك أن يوجههم حتى على أنفسهم فهو يملك أن يوجههم بأموالهم. هالمقطع شو يستدلون منا الفقهاء؟ يستدلون منا على أن النبي صلى الله عليه وآله إلى الحق أن يمد يده إلى أموال المسلمين ويعيد التوازن إلى المجتمع إذا اختل التوازن الاقتصادي. شلون يعني؟ خل أوضح لك الفكرة. يعني أفرض الآن المجتمع الإسلامي النفقات الواجبة اللي الله عز وجل افترضها قد يكون مقصود حاجته، يعني الزكاة أفرض، الخمس مثلا، النفقات الواجبة، افرض هاي ما تقدر تشغل المجتمع، يعني المجتمع بعد بيعوز يحتاج الى ضرائب اكثر حتى يغطي الخدمات العامة. في مثل هالحالة شو نسوي؟ شنو الطريقة؟ من اين ناخذ الاموال لتغطية النفقات العامة؟ مفسر المسلمين والاقتصاديين المسلمين يقولون ان النبي يملك هذا الحق، يعني بوسعه أن يمد يده إلى أموال الأغنياء فيأخذ منها ما يعود به على الفقراء حتى يعدل التوازن في المجتمع، حتى يغطي النفقات العامة، وهذا الحق يعطوه أيضا للإمام. هذا شنو الداعي إلى هالقول؟ هذا الداعي إلى الاعتراضات المتأخرة
في الايام الاخيرة نشأت اعتراضات لما برز الاقتصاد الاسلامي برز للوجود وقام يتجسد في مؤسسات اقتصادية. يعني سابقا الاقتصاد الاسلامي يعيش على مستوى النظرية موجود بالكتاب او موجود بالتفسير اقتصاد اسلامي، لكن الان بدأ ياخذ طريقة للتنفيذ العملي، صارت بنوك على الطريقة الاسلامية، صارت معاملات على الطريقة الاسلامية، اكو نداء في كل مكان يتداعى الى انزال الاقتصاد الاسلامي للواقع العملي. فمن صار هذا قاموا يطلعوا له اشكالات. من جملة الاشكالات شنو؟ من جملة الاشكالات يقول لك شكو عندكم غير الزكاة 2.5%، 2.5% من اشياء اموال معينة بسيطة، اذا تجمعها كلها ما تكفي لها 4 مستشفيات ولا تكفي لها 100 مدرسة، الباقي منين نغطي النفقات؟ هذا كلمة حق يراد بها باطل، هي مو هذا القصد الواقع. الواقع القصد التهريج على سلامة النظام الاقتصادي الاسلامي. النظام الاقتصادي الاسلامي مو مفتقر الى موضوع الزكاة، بالعكس الزكاة مجرد صندوق ضمان لسد حاجة العمال اذا عوزتهم الاجور بس، والا زيادة على ذلك الاقتصاد الاسلامي اصلا يعطي ولي الامر الحق بان يضع تشريعات لتعديل التوازن ضمن النطاق الاسلامي العام. ما بشوية اتوسع اكثر من هذا لان الموضوع قد الى وقت اخر. طيب اذا القرآن الكريم يقول النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، يعني اذا امر يقدم قوله على امرهم، اذا نهى يقدم نهيه على ارادتهم. فاذا اذا كان اولى بهم من انفسهم فهو اولى بهم من كل شيء في حياتهم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه واله: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من سمعه وبصره. زين، قد واحد اعتقد يسأل سؤال يقول الا يتنافى هذا مع حرية الفرد ضمن النظام الاسلامي؟ تقولون ان الفرد في النظام الاسلامي حر، وين الحرية اذا كان يجي النبي يلعب شلون ما يريد مثلا، او يوجه شلون ما يريد، او يأمر شلون ما يريد؟ لا، الواقع هذا الاشكال ما يرد. ليش؟ لانه امر النبي هو امر الله عز وجل، امر النبي امر الله، والانسان مطمئن ان النبي لا ينطق عن الهوى، اذا قال شيئا فعن السماء، والسماء ما عندها مصلحة ان تقيد حرية الفرد، انما عندها مصلحة ان تنظم سلوكه. انا شوية الموضوع ما قولت خلت بنقطة مهمة، خل اضرب لك بعض الامثلة. مثلا كثير اكو من العلماء التحليل النفسي او علماء الاجتماع يقولون ان الاديان تخلق كبت عند الانسان. ليش تخلق كبت؟ يقول لان يعني الاديان كلها نواهي، لا تسوي هذا لا تسوي هذا لا تسوي هذا، الانسان يريد يسوي شيء ما يقدر يسويه، يكبته، اذا كبت يتحول الى عقد تتمزق شخصيته. الاسلام كل نواهي واوامر تخلق العقد. لا، هو مو الشكل. ليش؟ لانه النواهي والاوامر اللي جابهن الاسلام كلهن لهم بدائل. الاسلام ما يقضي على الغريزة، ينظم الغريزة، هذا الفرق. شوف مثلا اذا تقرأ بالمسيحية يقول اذا احببت التقرب الى ملكوت السماء فابتعد عن المرأة. هذا طبعا كلام ما يمكن يقول عيسى عليه السلام، هذا من رجال الكيروس. زين، اذا اردت ان تتقرب الى السماء ابتعد عن المرأة. شلون يبتعد؟ انسان مخلوق عنده غريزة، مثل ما عنده معدة تأكل عنده حاجة جنسية يكون يقضيها، ما يمكن. هذا كلام فارغ ابدا، ما يلتقي تماما مع العلم. قال يخلق كبد، تمام. بينما الاسلام لما نهى عن الزنا فتح باب الزواج، قال انت انسان مثلا تملك طاقات كبيرة غير عادية، اعطى الانسان مجال الى التعدد في الحالات الضرورية. ليه؟ اذا الاسلام ما يخلق كبد، عندما يأمر بشيء الى بديل، عندما ينهى عن شيء الى بديل. نبهي. فاذا
الدين الإسلامي إذا نزل بأمر على لسان النبي، النبي صلى الله عليه وآله مأمون ما يتحكم بالعباد، إنما ينظم سلوكهم، وذلك لا يتنافى مع الحرية تماما. إذن الآية تقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هو أولى بهم من أنفسهم وأولى بهم من أموالهم. فالآية تقولهم لذولة اللي يقولوا له للنبي خلينا نروح نستشير آبائنا وأمهاتنا، يطونا إذن نروح للحرب يولا، يقولهم القرآن هذا مو من حق آبائكم ولا حق أمهاتكم، إذا أمركم النبي يقدم أمره على أنفسكم فضلا عن آبائكم وأمهاتكم. ليه؟ بعدين انتقلت الآية الكريمة قالت وأزواجه أمهاتهم. شلون يعني أزواجه أمهاتهم؟ يعني الآن لو فرضنا النبي عند بنت زين من إحدى أزواجه، ما يجوز للمسلمين أن يتزوجون من عندها باعتبارها أختهم؟ يولا، لأن لما الآية تقول وأزواجه أمهاتهم، فهل معنى ذلك تحريم زواج بناته على المسلمين؟ هاي من ناحية. من ناحية ثانية لما القرآن الكريم يقول وأزواجه أمهاتهم، فهل بوسع المسلم أن يرث إحدى نساء النبي باعتبارها أمه؟ إذا توفت إلى حق يأخذ ميراثها مثلا؟ لا طبعا، لأن كل الله يعني آثار الأمومة، آخر الأمومة إلها آثار. لما يقول أزواجه أمهاتهم الأمومة إلها آثار، ومن جملة الآثار أخذ الميراث، صرمة الزواج، إباحة النظر إليها. يعني ممكن أن تكون بمبادلها الداخلية أمام ابنها، هل يجوز ذلك على نساء النبي؟ طبعا لا. إذن شنو معنى وأزواجه أمهاتهم؟ أزواجه أمهاتهم بحرمة التزويج بس، يعني زوجة النبي ما لها حق تتزوج من بعد وفاته، يعني لو خطبت مو من حقها أن تتزوج. زين يا زوجة اللي يصدق عليها زوجة يعني معقود عليها أو مدخول بها، أما التي لم يدخل بها بس سميت محل خلاف بين العلماء، لكن اللي اسمها زوجة هذه ما يشغلها أن تتزوج من بعد النبي صلى الله عليه وآله. أزواجه أمهاتهم من ناحية الاحترام كن يحترمهن، ومن ناحية عدم جواز التزوج لهن من بعد وفاة النبي. وإلا ما يمكن واحد يعني أخو زوجة النبي ما يقال إلى خال المؤمنين، لا يقال له خال المؤمنين، نبه لذين، وأختها ما يقال لها خالة المؤمنين، وهذا رأي الإمام الشافعي عينا. الإمام الشافعي يقول أن الزبير تزوج أسماء بنت أبي بكر ما سماها خالة المؤمنين، ولنفس الغرض هي عائشة بالذات زوجة النبي هذا رأيها عينا. دخلت عليها يوم من الأيام امرأة قالت السلام عليك يا أم، قالت لا تقولي ذلك أنا أم رجالكم ولست أم نسائكم، يعني حرمة الزواج علي من الرجال بس، وإلا ما أسمى أم إلش حتى بكرة واحد من المسلمين نعم أو أخوي يعتبر خالي لك. إذن لا يصح أن يسمى اللي إلها أخو من أزواج النبي، ما يصح لذاك الأخو أن يسمي نفسه خال المؤمنين، نبالي شوي زين، لا يصح، لأنه بس النسبة من ناحية حرمة التزويج. هسا قد واحد يقول لي تشيخنا المسلمين يسمون معاوية خال المؤمنين، يسمون فلان مثلا خال المؤمنين، ما لي أنا ما عندي شغل بالحكي هذا، لأن هذا حكي بلا ضوابط يعني بلا مقاييس، حكي قوترة ماكو، فالحكي القوترة ما لدك عتبر عين ما إلى مستند. بعدين أكو سؤال، إذا كان كل أخ لزوجة من زوجات النبي يسمى خال المؤمنين،
مر عليك بالتاريخ يوم من الايام ان محمد ابن ابي بكر سماه واحد من المؤرخين خال المؤمنين؟ طب مع ان هذا ابن الخليفة الاول، ابو الخليفة الاول. زين، في نفس الوقت اخو عائشة زوجة النبي اللي يعتبرها المسلمين احب ازواج النبي. زين، فليش ما يسموه المحمد ابن ابي بكر خال المؤمنين؟ مو بس ما يسموه خال المؤمنين، اصلا ولا يستنكرون قتله. وشلون انقتل قتله؟ قتل بامر معاوية، قتل القائد معاوية بن خديج لما دخل الى مصر، قتل من بعد ما فشلت جماعته، ما كسبوا الحرب، لحقوه الى خريبة هو مختبئ عن الحرب، اخذه الحرب واخذ نشف الدم يريد يستريح، امسكوه حطوه قتلوه وضعوه في جيفة حمار واحرقوه. زين، ابدا لما يمرون عليه المؤرخين ما يستنكرون هذا ابدا بالمرة. ليش ما يستنكرون؟

لان هذا ربيب علي بن ابي طالب بصراحة اقول لك. ها؟ لهذا السبب ليس الا لان تربى ونشأ في حجره. والا هو ابن الخليفة الاول وفي نفس الوقت اخو زوجة النبي. فاذا كان يصح ان يسمى واحد خال المؤمنين فلماذا لا يسمى هذا خال المؤمنين؟ على اي حال اعود للآية. وازواجه امهاتهم. ازواج النبي للواقع امهات للمسلمين من هالناس يعني من ناحية الحرمة حرمة التزوج بهن والا مو من ناحية الاثار الاخرى. الاثار الاخرى ما ملحوظة ابدا. يعني عندما يقول القرآن الكريم وازواجه امهاتهم ما يقصد جواز التوارث ولا يقصد جواز الدخول على نساء النبي من قبل المسلمين. ولذلك اكو واحد هذا كان يحتاجوه يخدم يدخل ببيت النبي يقول القرطبي امرت السيدة عائشة اختها اسماء فارضعته حتى يعتبر ابن اختها ويجوز ان يدخل الى بيت النبي. فاذا ما يشوغ لاحد ان يعاملهن معاملة الامهات. طيب وازواجه امهاتهم. ثم انتقلت الآية الكريمة قالت واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. هاي شنو معناها؟ هاي بيها رأيين. التفت للرأيين. الرأي الاول ان واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين كأنه او عندما اجى الاسلام مبدئيا قط الحق بالارث علما للمسلم المهاجر. كأن المسلمين لما هاجروا من مكة للمدينة بعض اقاربهم ظلوا بمكة. فالمسلم اللي يموت بالمدينة وعنده قريب مسلم بمكة ما هاجر زين ما يلحق ياخذ ميراثه. يعني افرض الابو هاجر والولد ظل بمكة او بالعكس الولد هاجر والابو ظل بمكة وهذا اللي بالمدينة مات المهاجر اكو حق لهذا الوارث الموجود بمكة ان يأخذ ميراثه؟ لا. ليش؟ لان الآية قالت والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. والميراث قسم من اقسام الولاية. فالولاية مقطوعة. المهاجر اذا مات لا يرثه الاعرابي. على اكو تعبير الاعرابي يعني غير المهاجر. عند الفقهاء هذا التعبير. سين؟ هاي الآية اجت يقولون نسخت هالحكم. قالت واولو الارحام بعضهم اولى ببعض. لان هذا كان اذا اقاربه اللي ما هاجروا وما يورثوه ياهو اللي يورثه. يورثوه اما يعود ميراثا للنبي او يعود ميراثا للمسلمين بطرق الوراثة اللي راح تجينا ساذكرها لك. اجت الآية نسخت الحكم قالت لا الاقربون او لا واحد كل واحد اقاربه اللي الوارث ماله الطبيعي هو اللي ياخذ ميراثه. فقالوا ان هذه الآية جاءت لنسخ هذا الحكم. زين هذا رأي. الرأي الثاني لا. شنو الرأي الثاني؟ رأي ثاني ان المسلمين كانت اكو عندهم طرق للتوارث. من جملة الطرق اللي يتوارثون بها الاخاء. كان المسلم اخي المسلم. لما اجوا المهاجرين من مكة دخلوا للمدينة قام المهاجر يصيح الى الانصاري. يقول له انت اخي يتآخى وياه. ارثك وترثني. زين. وأدي عنك وتدي عني. أبطي عنك دية تبطي عني دية. يعني يرتب لآثار الأخوة كلها. شنو الآثار الاجتماعية والآثار المادية للأخوة يرتبها. المهاجر الذي آخى مع الأنصاري. هذا قسم من أقسام الميراث. القسم الثاني مو إخاء لا ما الحلف. يقعدون يتحالفون. يقول له انت حليفي وانا حليفك. ادفع عنك وتدفع عني. وارثك وترثني. زين. فكان اكو عندهم نوع من الميراث.

0: النسخ بعد موجود. يعني المعنى الاول اللي ذكرته لك ان الى واحد مسلم يموت بالمدينة وابنه بعد بمكة مو مهاجر ما يرثه، هذا المعنى ظل يعني محكم غير منسوخ. والدليل على ان محكم ان الامام موسى بن جعفر سلام الله عليه في محاورته مع هارون الرشيد ثبت هالمعنى. شلون؟ اذكر لك المحاورة. المحاورة هارون الرشيد ارسل خلف الامام جاب الى بغداد، خلاه شهر كامل كلما يجي يودون وراء يقولوا له الخليفة يريدك، يجيبوا الى باب البيت يظل واقف الى ان ينتهي الدوام، يقولوا له انتهى الدوام الخليفة انشغل عنك ويرجعوه. نفس الاساليب الخسيسة نعم اللي تستعمل دائما مع اهل البيت وائمتهم. شهر كامل يجيبوه الى باب البيت ويرجع. من بعد الشهر ادخل عليه، لما ادخل عليه رفع رأسه اليه قال يا موسى خليفتان في الارض يجبى اليهم الخراج ويطيعهم الناس. شايف شون عبارة متشنجة، يعني يقول له انت خليفة وانا خليفة يجيبوا لك اموال ويطيعوك الناس مثل ما يجيبوا لي ويطيعوني. قال للامام اني اعيذك بالله ان تبوء باثمي واثمك، ما زلنا اهل هذا البيت مكذوب علينا من الصدر الاول، اي الانباء اللي يجيبوا لك اياهم لك فقط، هذا الشيء اللي تقوله ما عندي انا ما دعوت الناس. على طول الله وكيلك في الشعوب هذه ما تخلو من قطر من وسخ بالله، غريب يعني في كل الابعاد في كل تاريخ الدنيا اكو نماذج اسمه انسان وهو جيفه. هذول ما عندهم مانع الا يوم يرافعين تقارير يجبى اليه الخراج يطيعه الناس. قال الامام اني اعيذك بالله ان تبوء باثمي واثمك، هذا شيء اللي تقوله ما موجود. قال له زين انا لي اليك سؤال، عندي اسئله اريد اسئلك بها، مستعد تجاوبني؟ قال الامام بلى ان امنتني. انت عندك مخالب من سلاح، عندك جلاوزه، تملك بيدك السلطه والقوه، وانا انسان اعزل، اذا تسالني وتريدني اجيبك بالواقع فليكن الاجابه في جو من الحريه، يعني عندما اجاوبك كن واحد يجاوب الاخر يعني محاوره طبيعيه موضوعيه، اما اذا تستعمل وياي اسلحتك لا ما اقدر اجاوبك، اذا استعمل القوه. قال لا انت على امام انا اؤمنك. طيب سل ما تريد اسال. قال لي لماذا ادعيتم انكم ابناء رسول اقرب الى رسول الله منا؟ ليش تقولون انتم احنا اقرب الى رسول الله والحال احنا وانتم صلتنا بالنبي من طرف متماثل، احنا اولاد عم العباس وانتم اولاد عم ابو طالب، زين شنو الفرق بيننا وبينكم؟ احنا ابناء عم وانتم ابناء عم، انتم تقولون احنا اقرب ايش معنى؟ قال له انا اسألك. قال له بلى. قال له العباس ابوكم امه منين؟ امه نعم ام والد النبي، يعني العباس ابوك شقيق والد النبي، شقيقه لام ولاب، يو من طرف واحد. قال له لا من طرف واحد بس اخوه من ابوه. قال له بينما احنا ابو طالب وعبد الله مسلم ام من امه وابوه اشقاء. قال بلى. قال له هاي قرابه احنا اقرب، زين من الابوين زين فنحن اقرب تمام احنا اولاد عم، لكن عم من الابوين او عم من طرف قطعا احنا اقرب. قال له زين. وما حب الامام هم يجرحه لان ام العباس اما مملوكه جاريه لمن؟ الام عبد الله الام ابي طالب، واباحتها الى عبد المطلب تزوجها بالاباحه بملك، تزوجها بملك. فقال له اذا يعني ما حد يقول له انكم انتم ابناء اما والاما ملكيه تعود الى مالكها. قال له من هالناحيه احنا اقرب لان احنا اشقاء من ام واب، بينما انتم لاب. قال له طيب هاي عرفتها. لما ادعيتم انكم ابناء رسول الله؟ ليش تدعون انكم انتم اولاد رسول الله والحال انتم اولاد عمه احنا اولاد عمنا؟ قال له زين انا اسالك. قال بلى. قال له الان لو بعث رسول الله حي لو النبي الان عدل ويخطب منك ابنتك اتزوجه؟ تنطي بنتك اذا النبي خطبها منك؟ قال نعم انطيها واتشرف بهذا. قال زين انا لو خطب مني ابنتي هل يسعني ان ازوجه؟ قال لا. قال لماذا؟ قال لانك داخل في صلبه من ناحية ابنته فاطمة. قال زين اذا تعرف ليش اني اذا انا ابن هيمن ولذلك ما يقدر النبي يزوج من عندي، لكن منك يقدر يزوج، انت مو ابن انا ابنه، لذلك قلنا نحن ابناء رسول الله. قال زين سؤال ثالث. قال بلى هذا موضوع الشاهد. قال لما ادعيتم انكم ورثتم رسول الله دوننا والحال العم يحجب ابن العم؟ انتم تقولون احنا ورثنا النبي، شلون ورثتوه؟ النبي لما مات ابوكم ابو طالب ميت، ابونا العباس عدل، العباس هو اللي ياخذ الميراث، لان ابن الاخو ما يلوي الاخو ميراث، اذا واحد يموت وعنده اخو عنده ابن اخو الميراث يروح للاخ، ابن الاخ يجي من طبقة اخرى، طبقة من بعد الاخ، فاحنا اللي نورث، ايش معنى انتم ترثوه؟ قال له انت تحكي على نظرية العصبة، نظرية العصبة احنا ما نقول بها. انا اسألك سؤال. قال له بلى. قال له الان الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله علي اقضاكم بعدي، هذا شو تقول به الحديث، صحيح او مو صحيح؟ اتخطر هذا الحديث شيء بشيء، يذكر صارت به مناقشة للامام الصادق سلام الله عليه مع القاضي ابن ابي ليلى. الامام طبع ليه القاضي ابن ابي ليلى، قال له استريح دع. قال له انت بما تقضي اذا اجوك اثنين متخاصمين عندهم قضية، ليش تحكم ما بيناتكم؟ قال بالقرآن. قال له ان لم يوجد نص بالقرآن وين تروح؟ قال له ارجع للسنة لاقوال النبي صلى الله عليه وآله، اذا لقيت من اقوال النبي حديث ايضا اعمل به. قال له اذا لم تجد، اذا شيء لا موجود بالقرآن ولا بقول النبي، قال له ارجع لآراء الصحابة. قال له جد ترجع لآراء الصحابة اللي تأخذ بآرائهم إذا اختلفوا بالرأي، برأي من تأخذ؟ قال أخذ بالرأي الذي أختاره، الرأي اللي أختاره. قال جيم ماذا تقول غدا لرسول الله لو قال لك أنك لم تحكم بحكم الله لأني أمرتك فردت علي؟ قال له معاذ الله، شلون يعني أمرني فردت عليه؟ قال له شو تقول بالحديث الوارد عن النبي علي أخباكم بعدي؟ قال له حديث صحيح. قال زين اذا كان علي اخباكم بعدي شنو معنى اخباكم؟ يعني اعرفكم بالحلال والحرام. قال بلى. قال اذا ايش معنى تترك رايه تاخذ راي غيره؟ شكت ابن ابي ليلى. وهي المصيبه هالشكل اكو جماعه، الواقع معظمهم هكذا، شايفين خلاص اسكت بعد، يو جابك بحكايه خشنه يو شيء لما تلزمه الحجه، فمن هالنوع. قال يا اخي استاذ جاي تفكر تقول لي انا بالذي اختاره، شلون تختاره؟ هو بوتره، هو حكم السماء له لعب، مو هاي الأدلة بين يديك تأخذ بعنقك إلى قول هذا الرجل. فالإمام يقول للرشيد، يقول له شنو رأيك بالحديث علي أقضاكم بعدي؟ قال له حديث صحيح هذا. قال له طيب شنو معنى أقضاكم بعدي؟ قال له يعني أعلمكم بالحلال والحرام. قال له زين هذا رأي علي بن أبي طالب أن واحد إذا مات وعنده ذرية بنت أو ولد ماكو أحد إلى حق بالميراث إلا للأبوين، هاي الطبقة الأولى الأولاد والآباء. يعني لو واحد يموت وعنده بنت وعنده أبوين، الأبوان كل واحد يأخذ السدس والبنت تأخذ الباقي من الميراث. قال له إحنا نقول ورثنا رسول الله لأن النبي مات وابنته فاطمة موجودة، زين عمه أو غير عمه ما يلحق بالميراث، حتى تيجي تقول لماذا ورثتم رسول الله دوننا؟ هاي وحدة. قال له ثانيا لنفرض على نظريتك بالعصبة، لنفرض أنه نأخذ بنظرية العصبات، حتى بنظرية العصبات عمي العباس لا يرث شيء. قال لماذا؟ قال القرآن يقول والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وعمي العباس آمن ولم يهاجر، ظل بمكة وفعلا التحق بالمسلمين من بعد واقعة الفتح. الى هنا يقول المؤرخون احولت عين الرشيد، ادار وجهه، قال هل افتيت احدا من اعدائنا بهذا؟ اي النظريه طرحتها الواحد من اعدائنا؟ قال لا. قال والله لئن خرجت من فمك ليفارقن رأسك بدنك. في موضع الشاهد ان الآية الكريمة وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. يعني شو يصير تقدير الآية؟ يصير تقدير الآية وأولو الأرحام من المهاجرين من المؤمنين والمهاجرين بعضهم أولى ببعض. شايف؟ فتصير صفة لأولي الأرحام. يعني الجملة تعتبر صفة لأولي الأرحام. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تصنعوا إلى أوليائكم معروفا. أي شنو؟ أي كأنه الآية لما نزلت وقالت ما يمكن واحد يرث واحد وهو مو مهاجر، ولا واحد يرث واحد بالولاء أو بالعتق، كل واحد أهله يرثوا، يعني الميراث يكون لأهله. زين، اكو اقارب كفرة، هذول شنو حكمهم؟ طبعا احنا عندنا من جملة موانع الارث الاختلاف بالدين عند المسلمين بصورة عامة. يعني الكافر ما يرث من المسلم شيء، اذا واحد كافر يصير وارث لمسلم ما له حق يأخذ من ميراثه، لا يرث منه شيء. في هالحالة ايش راح يصير؟ يعني واحد عنده ولد كافر، سوي له كافر ملحد، بس هذا يضيع، اذا ظل يضيع، او عند قرابة كافر. فرق المسلمين يقولون اذا عند واحد من اقارب كافر يقدر يوصيله وصية، يوصيله بحياته بس من الثلث، من ثلث امواله مو من خارج الثلث، الى حق يعطي للقريب الكافر. اذا هو مسلم وعند قريب كافر والمسلم احتضر ساعة الموت، إلى حق يوصي إلى أقاربه الكفرة. زين، عند الإمامية ما يجوز لكل الأقارب، عند الإمامية بس للأبوين وللولد. واحد مثلا أمه وأبوه أحياء وكفرة، أو عند ولد كافر وأراد أن يوصي له، طبعا الوصية لازم تكون ضمن الثلث، إلى حق يعطي من الثلث، وبصورة خاصة الولد والأبوين، أما الأبعد لا، ما يعطى شيء من هذا. طيب، هاي شنو الهدف منها؟ يهمني هنا أنا ألفت نظرك إلى نقطة، أن المشرع الإسلامي ترى إذا تشوفه مثلا يشدد أحيانا على الكافر، مو لأن كافر أو أن الكافر راح يغير من الواقع شيء، لا، لأن أنا أكد في الكافر تافه، لأن لو لم يكن تافه لكان درس هاي نظام السماوات ونظام الأرض ونظام النبات ونظام الأحياء ونظام الكون، كان يعرف أن هذا الكون ما يمكن يصير وحده، لازم إلى مكون. اللي عنده أبسط، اللي عنده مرحلة بسيطة من العلم، العلم يجرد الإيمان بلاك، لكن هذا الفارغ التافه هو اللي يكون كافر. في واقع الأمر ما يمكن تلقى عبقري عنده ذهنية يمكن أن يدرس جانب من جوانب الإنسان إلا ويهتدي إلى وجود الله عز وجل. فإذا لما يقف الإسلام من الكافر موقف شديد، مو لأن كافر، مو لأن الكافر راح يغير يقلل أو يكثر في عبد الله أو يزيد عظمة الله أو ينقص عظمة الله، بل لأن الكافر لا يتقيد بالقيم، وإذا ما تقيد بالقيم أصبح خطر على المجتمع، لأن المجتمع ما طول أكو بقيم هو بخير، أما إذا جردت المجتمع عن القيم تحول إلى مجتمع حيوانات، إلى مجتمع بهائم. أرجوك، المجتمع إذا ما بي أخلاق، إذا ما بي قيم، أكو عندنا الآن قيم نعيش بها إحنا؟ مثلا انا ادخل الى مخزن واحد مسلم لعلمي ان مسلم، انا اعيش ومن تفكير ومن قيم ان هذا مسلم ما راح يغشني، لان المسلم اذا غش ليس من المسلمين، فانا اطبه انا مطمئن ان هذا عنده اسلام، واسلامه لازم يمنعه من الغش، اسلامه لازم يمنعه مثلا من ان ياخذ علي ربح فاحش، يكون يمشي ضمن القيم، اذا مشى ضمن القيم فهو مسلم. الشيخ قد تقول لي واحد يقول لي شان اسال المسلمين هكذا هم، انا ما ادري هكذا الواقع العملي ما له علاقه بي. احكيك نظريا ان الكافر ما يلتزم بقيم، والمسلم المفروض يلتزم بقيم، اذا ما التزم بقيم جزاؤه عند ربه. فاذا المسلم اذا احتضر بوسع ان يبر ابويه، عند ابوين حتى ولو كانوا كفار يعطيهم من الذل. ومن هنا دخلت اسماء بنت عميس على النبي صلى الله عليه واله، قالت لي يا رسول الله انا عندي ابوين كافرين، زين هذول شنو حكمي وياهم؟ ابرهم يولا اقاطعهم؟ قال لا، انت معليش، بر الابوين، بر الوالدين حتى ولو كانا كافرين، لان الحكم الى علاقه بالابوه ما له علاقه بالاسلام. ابوه وبنوه، هذه امك يترتب عليك ان تبريها، هذا ابوك يترتب عليك ان تبريه. الموضوع مال الحكم هو الابوه والبنوه، ما له علاقه مسلم او غير مسلم، زين؟ فبريهم. قالت له زين، ايمن ابر اكثر؟ أبر أبي أكثر أم أبر أمي أكثر؟ قال عليك ببر أمك، لأن للأم ثلاثة أرباع الحق في الولد، بر الأم أهم، وطبيعي هذا واضح. القاعدة تقول الغنم بالغرم. شنو معنى الغنم بالغرم؟ يعني شكثر يتعب الإنسان يأخذ مقابل تعبه. تعب الأب بالنسبة إلى الولد محدود، بينما تعب الأم لا حدود له. الأم يبقى الولد ها دائما مشدود إلى أمه، يبقى الولد ها دائما يتذكر الأوليات التي عاشها في حجر أمه. ها الواقع لعله الأوليات اللي أشير لك إلها، اللحظات اللي يقضيها الطفل في حجر امه، خصوص اللحظات اللي يمتص بها من ثدي امه، ما يمكن تنسى هذه، وما يمكن يذهب اثرها من نفس الولد بالنسبة الى امه. امي لصدرك عندي 1000 مكرمة، هيهات يذهب معناها ويندثر. امي اذا كانت الجنات مصدرها من تحت رجليك فيما يذكر الخبر، فما بصدرك من خير ومن كرم يظل اكبر مما تحدث الفكر. الواقع هاللحظات اللي يعيش بها تحت جانح الام في دفء الام وعواطفها، هاللون من التبادل اللي تشوفه بين الطفل وامه، اشكال يأنس بمحال بامه. لذلك كان حق الام ايام الحمل، ايام الولادة، ايام الرضاع، فلذلك يكون حق الام اهم. بس هذا لا، ولوعه الام اهم، لانه لا سمح الله اذا الابوين اصيبا بفقد ولد لا شك ان لوعه الام اعظم من لوعه الاب. لوعه الام لا يحد مداها احد بالنسبه الى من تفتقده من الاعزاء. ومن هنا يقول المؤرخون
1: تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
2: أزمة الصرف في عاصمة العراق الاقتصادية، جولات التراخيص تحت رحمة المصارف.
3: في البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، حيث ثروات توازي ميزانيات دول، يواجه قطاع المقاولات والخدمات النفطية المحلي أزمة خانقة لا ترتبط بضعف الإنتاج إنما بسياسات الصرف. في بلد يصنف كصاحب 5 أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم بنحو 145 مليار برميل، ويساهم بقرابة 4 ملايين و500,000 برميل يوميا من الإنتاج الإجمالي لمنظمة أوبك. تبدو المفارقة صارخة، فالشركات المحلية التي تشكل العصب التنفيذي لجولات التراخيص النفطية الأجنبية تجد نفسها اليوم مكبلة بخسائر مالية حادة تدفعها قسرا نحو حافة الإفلاس أو تسريح آلاف العاملين. القصة تبدأ من فروق أسعار الصرف، فبينما تبرم هذه الشركات عقودها مع الشركات العالمية بالدولار وتستقبل حوالاتها به، تلزمها الضوابط المصرفية المحلية باستلام مستحقاتها بالدينار العراقي، ووفق السعر الرسمي المحدد من البنك المركزي بنحو 1,320 دينارا للدولار، في وقت يتأرجح فيه سعر السوق الموازي فوق عتبة 1,500 دينار. هذا الفارق الشاسع بات يلتهم الأرباح ويتحول إلى نزيف يومي مستمر. نستمع أولا إلى حيدر الشمري مدير إحدى الشركات النفطية المحلية، وهو يشرح حجم هذه الفجوة والجهة التي تتحمل وزر هذه الخسائر.
4: اليوم أملنا كبير بالسيد رئيس الوزراء على اعتباره هو رجل من هذا القطاع، قطاع العمل وقطاع التجارة، وهو أعلم بالوضع وشنو الخسارة اللي قاعد تترتب علينا. إحنا ناس جينا ضامن الأول إنه هو المصرف، تعاقدنا ويا المصرف، فتحنا حساباتنا وحساباتنا قاعد ترد إليها حوالات بدولارية بشكل نظيف من شركات التراخيص النفطية، وإحنا كشركات قاعد نقدم خدمة بالمقابل ننتظر استلام استحقاقاتنا. صار لنا سنتين نطالب، للأسف الشريك الرئيسي بهذا الخسارة هو مصرف التي بي آي والمصرف البنك المركزي، لأن هم كلهم يعرفون أنه إحنا حوالاتنا دولارية لازم نستلمها بالدولار، قاعد تترتب علينا خسارة، قاعد يفرض علينا أنه إحنا نروح نقايض بال1310. هنا هذا فرق السعر والصرف منو قاعد يتحمله، وشنو منو المستفيد من عنده؟ المستفيد من عنده المصرف. إحنا الخسارة علينا، إحنا قاعد نخسر في كل حوالة تردنا بحدود 25 مليون كل 100,000 دولار، هذا منو يتحمله؟ زين أنا شنو نسبة الأرباح تحقق من العمل اللي قاعد انفذه حتى اقدر اخسر هذه الخسارة؟
3: هذا النزيف المالي لا يهدد الكيان القانوني للشركات فحسب، انما يمتد ليهدد السلم المجتمعي في المحافظة التي تعاني اساسا من معدلات بطالة مرتفعة بين شبابها، فالشركات المحلية لم تعد قادرة على مجاراة الكلف التشغيلية، ومصارف القطاع العام تواجه اتهامات بالتربح من هذه الأزمة على حساب المقاول العراقي. يعود إلينا حيدر الشمري ليسلط الضوء على التبعات الاجتماعية لهذه السياسة المصرفية ومناشداته المستمرة للجهات الحكومية.
4: ناشد رئيس الوزراء على اعتباره هسه هو قائد للحملة ضد الفاسدين، أول فساد قاعد يصير هي المصارف، المصارف قاعد تربح براسنا احنا المجهزين والمتعهدين. شوف هاي العمالة كلها هسه معرضة احنا نبطلها من العمل، وراح تزيد نسبة البطالة بالمجتمع، نضغط على نفسنا وعلى مصالحنا في سبيل ما نبطلهم كلهم أصحاب عوائل. من يتحمل فرق الصرف؟ خلي يجي لي واحد يفسر لي، خلي أحد يعلن من البنك المركزي يطلع يصرح يقول ليش أنا قاعد أسبب هذا فرق الصرف للمقاول أو المجهز العراقي. يصدرون تعليمات يحمون نفسهم هم بها، بس إحنا منو يحمينا؟ إحنا ما عندنا واحد يحمينا، إحنا كجهة هسه داشتنا وصلنا إلى أعلى المستويات بالدولة، حتى رئيس الوزراء السابق سيد السوداني قابلنا ويوعدنا خير وماكو، صار لنا سنتين نعاني إخوان، ما عندنا يعني إحنا وصلنا إلى طريق اللا عودة، يعني إلى متى راح نبقى نخسر يعني.
3: الأرقام التي يتداولها أصحاب الشركات تعكس عمق الفجوة، إذ إن الفارق بين السعر الرسمي الممنوح لهم وسعر السوق الفعلي يتجاوز 20% في كثير من الأحيان، وهي نسبة تفوق بمرات هامش الأرباح المتوقع من العقود الثانوية. ينضم إلينا خليل البطاط مدير إحدى الشركات النفطية ليضع علامات استفهام كبرى حول مصير هذه الفروق المالية الكبيرة التي تقتطع من مستحقاتهم.
5: مناشدة للسيد الزيدي، بعد ما شفنا إصلاحاته وقراراته إحنا الناشدة نريد نلتقي بيه نطرح مشاكلنا همومنا، لأن قبل هاي المظاهرات ما حد سمعنا لا من محافظة البصرة ولا محافظ البنك المركزي ولا رئيس الوزراء ولا واحد سمعنا. فإحنا نكرر مناشدتنا إلى السيد علي الزيدي رئيس الوزراء، بعد ما شفنا منه خير الناشدة أن يلتقي بينا يدز لنا مبعوث نروح لبغداد حاضرين. والله إحنا بالجروب هذا 500 شركة وكل إحنا ما عدنا أرباح، بعد البنك ياخذ أرباحنا، نريد نعرف هم أرباحنا اللي ياخذ البنك وين يوديها؟ يطينا على 130 وهي الدولار 155 أو 150، وين نريد نعرف هذا وين الفلوس تروح؟ هاي
3: تأثير هذه الأزمة لا يتوقف عند حدود المكاتب الإدارية، يمتد مباشرة إلى الحقول والورش الارتكازية، حيث ترتبط بكل شركة مئات العائلات البصرية التي تعتمد في قوتها اليومي على استقرار هذا القطاع الحيوي. عبد الزهرة سمير صاحب شركة مقاولات نفطية يوضح لنا الأبعاد البشرية للمشكلة وحالة الركود التي ضربت مستحقات الكوادر الفنية منذ أشهر طويلة.
6: أنت جاي يشوف هذول كل العاملين وكل مدراء شركات وكل شركة هي أكثر من ألف عامل، يعني وكل عامل هذا يمثل عائلة، إذا كل عائلة تمثل خمسة أشخاص فهي أكثر من 5000 عائلة لكل شركة. تحسب حسابك يعني حسب الجروب هسه الموجود عندنا أكثر من 500 شركة، 500 يعني تطلع لك بحدود مليون وكسر يعني شخص. هذا زين، فهاي العوان وين تروح؟ يعني احنا لحد الان هذه الوقفه هي يمكن الوقفه الخامسه وهي امتداد لوقفاتنا من العام الماضي لحد الان، هي وصل حدها. يعني احنا بعد ما يعني ما ممكن اي شركه ما تقدر تقوم، يعني صار سنه ما مستلم. زين شلون يسدد رواتب الكادر مالته المشتريات مالته؟ زين هالشركه شركات جلاله تاخذ لك، انا جاي اطيع، انت جاي تدفع لك، انا مو مشكلتي، انا جاي احول على البنك مالك. زين سياسه البنك مالتي مرتبطه بسياسه البنك المركزي، فاحنا الناشد دوله رئيس الوزراء اذا سب كونتراكت يتوقف، طبعا يتوقف البنك كونتراكت المقاول الرئيسي اكيد يتوقف، لأن أنت سب كونتراكت، أنت اللي جاي الشغلة، أنت اللي جاي تلبي كل احتياجاته وكل متطلبات اللوجستية سواء كانت أو الأوبريشن كلها موجودة، كلها جاي تلبيها إلي. زين إذا أنت ما عندك ما تسلم استحقاقاتك، شلون حطيت الكوادر مالتك الفنية المهندسين مالتك؟ حتى على فكرة يعني أغلب الشركات اللي جاي تدري كلها شركات كلها كادر عراقي، يعني هم مهندسين عراقيين فنيين عراقيين.
3: مع استمرار غياب الحلول الجذرية من قبل المركزي العراقي وتصاعد القيود المفروضة على التحويلات المالية، يبدو أن الخيارات الضيقة المتبقية أمام ممثلي القطاع قد تدفعهم نحو إجراءات أكثر حزماً لحماية استثماراتهم. نختم مع عزيز الخالدي ممثل الشركات النفطية في البصرة، الذي يلخص الموقف الحالي والاضطرار نحو تسريح العمالة في ظل السياسة المصرفية الراهنة.
7: كل مدير شركة عنده 1500 موظف، 2000 موظف، المشكلة الأساسية ما يقارب 100,000 موظف، هذول الموظفين المدراء اللي واقفين يمه. اليوم احنا شركاتنا مهددة، كل احنا راح نسرح عمالتنا، لأن وين أوديهم؟ يعني رواتب ما عندي أنطيهم رأس الشهر، لا بجولات تراخيص اليوم جاي يعرق الأمور يحول لي، ومن تتحول لحسابنا بالمصارف، المصارف ما جاي تطينا، حجة المصارف اليوم خوش صارت عندهم حجة، البنك المركزي ما جاي يصرف لنا فلوس وجاي يجبرنا يقايضنا يسلبنا المصرف، يسلبنا تسليب علني، ياخذ من عندنا له ربا وله فايز، ياخذ مضاعف الربا والفايز، 4 أضعاف الربا والفايز المصرف. شوين الدولة؟ الدولة غير تحاسب المصارف هاي الفاسدين، اللي ياخذ مني انا بالمليون دولار ياخذ مني 250 مليون دينار عراقي، هذا فساد لو مو فساد. وين يودونين؟ يصنعون بين لبسة وستيانات ذهب، وين يودونين؟
3: بين وعود الإصلاح الحكومي والواقع المصرفي المرير، تبقى الشركات النفطية المحلية في البصرة تدور في حلقة مفرغة. إن استمرار فرض التعامل بالدينار على عقود دولارية منشأها جولات التراخيص لا يمثل عائقا اقتصاديا فحسب، إنه تهديد بتفكيك منظومة تشغيلية محلية بنيت على مدى سنوات. وفي انتظار قرار جريء يعيد التوازن إلى سوق الصرف النفطي، يظل آلاف العمال البصريين معلقين بين الحاجة والتسريح.

0: عجوز روحي الله يخلي لنا اياكي يا رب.
1: يا عصفورة النهارين.
2: كل ألحاني أحبه، لأن ما فيش لحن شعرت إن أنا ما أحبوش أو ما كانش منسق وأكره.

0: يا لي خديك ناعمين يا بجاني بالسنة.
1: أنا أتذكر أيام الأبناء يطلعون على سيرة أباي، ليش لم يشوفون شيء آخر حتى على حرفة أبي.
2: إلهي قل لي من خلا من خطيئة، وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
3: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.
4: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية اخرى.
5: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
6: روح القصة حكاية،
5: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
6: وروح الحكاية تجربة.
5: ولأن قيمة التجربة عبرة،
6: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
5: برنامج حكايتي،
6: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
5: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
6: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة، محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي، مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس لنا.

في حكاية اليوم سأكون مضطرا إلى ذكر الأسماء الصريحة، لأنه حكاية اليوم هي حكاية تاريخ ووثيقة. كيف؟ عندما يتحدث لك الشخص المعني والشاهد على حكاية، فعليك أن تذكر الأسماء دون غضاضة ولموافقته. زرت الموصل قبل أسبوع من الآن، وشاءت الصدفة أن أسمع حكاية قد تغير مجريات ووقائع تاريخية ثبوتية، وهذا أمر عجيب. لماذا؟ لا أعرف. سوف اللي راح أسوي أتحدث وأروي هذه الحكاية لكم، ونتعامل معها بالوثيقة والدليل. وفعلا هي غيرت هواي أشياء. لماذا لم تذكر في مجريات هكذا قصة واقعية؟ ما أعرف، ربما لا يعني شيئا، ربما هناك لا أهمية لهذا الموضوع. كثير من الأشخاص، لذلك أكو أشخاص هم يهمهم أن يكتبون سيرتهم، رغم أنه يمكن سيرتهم الذاتية غير حافلة، لكن أكو ناس لا، يعني يقولون أنه إحنا عشنا حياة مغايرة، وإنما وقف بالحياة فعلينا أن نكتب سيرتنا الذاتية. راح أرويكم القصة كما روتها لي آلاء أم إبراهيم بكل دقتها وبكل تفاصيلها.

بطل قصتنا هو أديب المفتي. طبعا في الموصل مدينة الحكاية. في الموصل الألقاب ليست مبنية على أساس العشائر والقبيلة، لا، مبنية على أساس المهن. المفتي، النجار، الشكرتشي، الكثير مهن. فالأديب المفتي هو شاب من عائلة جذورها التاريخية في الموصل، يعني الموصل القح، أثرياء جدا، هم أصولهم مفتيين، يعني الجد مفتي في يعمل في مركز الإفتاء، وكذلك الأب، وأصبحت العائلة باسم المفتي، رغم أنه الرجل اسمه أديب حسن داود المفتي. شنو قصة أديب المفتي؟ أديب المفتي شاب من عائلة ثرية جدا، ثراء كبير، ومن العائلات المعروفة باشتغالها في أعمال كثيرة، استثمارات، عقارات، محال صياغة، تصوير، أسواق. احنا جاي نتحدث في بداية الستينيات، عائلة من أصول غنية ومعروفة. أديب هو ابن هذه العائلة، أو ابن أحد العوائل المفتي. شاب تعيش عائلته سنة اجتماعية عجيبة، ليست عجيبة، هي موجودة حتى عندنا في الجنوب، وهو التزاوج، يجب أن يكون التزاوج عن طريق الأقرباء، ماكو دائرة الزواج لا تخرج من إطار العائلة، بنت العم، بنت الخال، يعني يجب أن تكون في إطار العائلة، وهذا معروف، يعني لا يعطون ولا ما يعطون من نساء. ربما احنا في المناطق الجنوبية، وربما اتحدث عن عشيرتي انا سعد، كانت هذه العشيرة، عشيرتي، لا تعطي للغرباء، تأخذ من العشائر الاخرى ولا تعطي بناتهم الى غرباء. وهذا اسس الى طبعا إلى مسألة غير صحية على المستوى الصحي وعلى المستوى الاجتماعي وحتى النفسي. الولد مجتهد، وأغلب عشيرة المفتي هي من العوائل الغنية، وأيضا التي لا تتوانى في موضوعة الدراسة والعلم، لذلك كلهم أغلبهم محامين، مهندسين، أطباء، وأيضا علماء.

نعم، كان يومها أديب المفتي في الخامس. طبعا يوم ذاك كانت الدراسة مو سادس، يوصلون للخامس يعتبرونها هذه المرحلة النهائية للدراسة بالخامس. ومن الندرة في العراق يوم ذاك أن يوصل الشخص إلى الخامس ويدخل إلى كلية أو معهد معلمين بسبب الظروف الاقتصادية. يعني الطبقات الغنية في العراق كانت قليلة، وهي المتاح لها أن لأبنائها أن تدرس أو تصل. لكن في واقعنا إحنا الجنوب والوسط نلاحظ حتى القراءات القديمة للواقع العراقي اللي ذكرها الدكتور علي الوردي في أكثر من مرة في كتبه، إنه ينقسم الجنوب دائما، دخلوا الجنوبيين إلى سلك الشرطة، ودخلوا المنطقة الغربية والشمالية إلى سلك الجيش. وهذه طبعا بها أبعاد ديمغرافية وأبعاد سياسية ورؤية تصورية إلى علاقة بالطائفية والمناطقية، هاي حقيقة. يعني إذا نتحدث عن أنه لا وجود للتقسيمات حتى وإن لم تكن على أرض الواقع، لكن أكو تقسيمات فكرية اجتماعية بين الوسط والجنوب والشمال والغرب. الولد تخرج من الخامس الإعدادي ودخل إلى معهد المعلمين العالي.

نعم بتخرج من السادس، من الخامس عذرا، ماكو كان سادس، خامس، دخل إلى معهد المعلمين العالي، خلص معهد المعلمين العالي بتفوق ومن العشرة الأوائل، وبعث أديب المفتي إلى الخارج للدراسة، وهذا أمر نادر يوم ذاك. لكن عائلة مرموقة، يعني اللي نتخيل أنه أعمامه وابن عمه كانت لهم علاقة بعبد الكريم قاسم وبالزعامات الأخرى لهذه الدرجة، شخصيات اقتصادية وشخصيات سياسية وشعراء وأدباء، وراح تجيكم في سياق هذه الحكاية اللي اعتبرها حكاية الوثيقة اللي تغير بصراحة بعض النقاط في التاريخ، وأنا راح أرويها كما هي، يعني كما قالتها ابنة بطل حكايتنا هو أديب المفتي آلاء، أم إبراهيم، المرأة التي جالستها بصدفة المكان وتحدثت لي عن هذه القصة بحكم علاقة أحد أبنائها بي، يعني ابنها صديقي. فالأم التي روت، تعرفون كل شخص يقعد يجلس مع أديب ويعرف بطبيعة برنامج الإذاعي أو الإعلامي، يعني دائما يقدم إلى القصص الغريبة ويمكن أن تفيد هكذا، وفعلا أفادتنا هذه الحكاية لنرويها لكم كما رويت لي. الرجل بعث إلى خارج العراق، تخيلوا يعني بداية الستينيات، ويسافر شاب موصلي إلى خارج العراق، بعث إلى لندن، وهذه سابقة. العائلة ما كان عتمان، بل فرحت بأن يدرس هذا الشاب في لندن وهو تخصص إنجليزي. سافر إلى لندن وتهيأ للدراسة إلى هناك. هو من المزمع لأديب المفتي أن شنو؟ أن تنتظر بنت عمه، بنت عمه تنتظر، اسمها كسمة. فهذه البنت في حساباتها أنه الشاب ابن العم الموفد أديب المفتي راح، هذا الزوج المثالي الشاب الوسيم المهذب راح يروح إلى لندن للدراسة ويعود بشهادة عليا، يعني يأخذ ماجستير، يعني يدرس بكالوريوس ومن ثم ماجستير دكتوراه ويرجع. سافر الرجل وبدأ يدرس. احنا هنا اعتقد حتى نكون دقيقين في التاريخ، اعتقد احنا لم ندخل بعد في الستينيات، هاي خواتيم الخمسينيات، انقبل وسافر، درس الماجستير البكالوريوس ودرس الماستر. في فترة الدراسة تعرف إلى بنت عراقية من بغداد، من الكرادة، بنت من عائلة بنية، هم عائلة معروفة ومعروفة بالثراء وكذا، وأكو بنية أخرى أيضا من أبطبيخ، ويبدو أو بدا لأنه هذول كلهم أثرياء وبعثوا مو عن طريق الدولة، إنما عوائلهم مرسلتهم إلى لندن للدراسة. ثاني شيء، مع الأسف إحنا من البلدان المتقدمة بصراحة، يعني كان المعلم بالعطلة يسافر إلى فنلندا ويسافر إلى لندن ويسافر، يعني وكانوا اللي يستطيع أن يبعث ابنه بنته إلى الدراسة يروح يدرسون برا ويجيبون شهادات، لأنه البلد كان محتاج إلى عقول لبناء بلد، محتاجين إلى عقول تدرس برا تحصد الخبرات والمعرفة العلمية وتقوم بممارستها داخل بلادها، وتدير دير جامعات، تدير مؤسسات، وكو كانت مؤسسات يعني تعمل، والله عجيب هذه الحياة، أن هناك مؤسسة اقتصادية في العراق مثلا، لا يعني هناك مركز للدراسات والبحوث يتعلق بمنتج هذه المؤسسة الاقتصادية، يعني يطور العمل أفكار، يعني مطورون. واليوم لا، أكو عشوائية في كل شيء، لذلك أكو تلكو، أكو خسارات، أكو منافذ للفساد، أكو أيدي سوداء، جيوب كثيرة لأنه غير محصنة. على كل حال، أديب المفتي تعرف على
سناء البنت من بيت بني. سناء بنت جميلة وسرية. هنا هي أحبت وهو أحبها، وطيلة فترة الدراسة بالتخصص نفسه، نفس التخصص بدوا يدرسون، وتزداد علاقتهم معرفة وانجذاب. في حسابات الرجل يقول هاي البنت إذا أتقدم لها، لأنه من عائلة ثرية، فلا يمكن لأهلي أن يرفضون، يعني أيضا عائلة بمستوانا، شنو المشكلة؟ يمكن أن أغير مسار هذا التقليد الاجتماعي أن يتزوج ابن العائلة من بنت عمه لعله. فكان عندما يأتي بشكل نادر إلى الموصل، يرجع إلى بلاد العراق، دائما يعزز هكذا موضوع في الجمعات العائلية. يقول يعني مثلا عندنا ولد عم من عائلة الفلانية، ما يطون مثلنا إلى غرباء ولا يتزوجون، وألا من القريبات أحب بنية ثرية وثري، لكن لأنه البنت. لكن اللي لقى لقصد الأب يزجر، يقول له هذول عوائل تختلف عن ثقافتنا ومجتمعنا، إحنا ناس مصليين عريقين، وعندنا هاي شجرتنا وبنيتنا الاجتماعية ما اختلت، شلون يقبل عمه، شلون يقبل أبوه، هذول منحرفين، هذا الجيل راح يفكك. تخيلوا يعني بالخمسينيات، نهاية الخمسينيات الجيل يفكك يعني. فقال له حس أنه الأمر مستحيل يعني، هذا ما لأنه هذا السياق أنا أربك وأغير الأفكار، مستحيل. فرجع إلى لندن، ويجب أن يكون صريح مع هذه البنت.

نعم رجع، فالتقى بسناء في لندن، قال لها يا سناء يبدو أنه الأمر أنا فاتحتك مسبقا بأنه إحنا عائلتنا أكو بنت عمي تنتظرني، لأنه إحنا شبه مخطوبين، واللي التمست بزيارتي الأخيرة من عائلتي أنه موضوع الزواج منها أصبح أمر قطعي، وأنا مستحيل أتزوجها لأنه أنا أحبك وكذا. المطلوب شنو اللي نقدر نسوي؟ قال لها اللي نسوي أنه نتزوج. شلون نتزوج؟ يعني عائلة، بنت من عائلة وجاي تدرس أداب إنجليزي وماجستير ومن ثم داخلين على دكتوراه، يعني الموضوع مو سهل أنه يجي شاب يتقدم بهذا الشكل. فقلت له أنه أنا أحبك وما أقدر أتخلى عنك وباقية معاك على الطريق اللي تختاره، لكن يجب أن نختار الطرق المنطقية، يعني أبوك ما راح يجي يخطبني، أخوك ما راح يجي. لاحت إليه فكرة، قال لها ممكن أكو شخصية عندنا في العائلة ابن عمي اللي هو عبد القادر العبيدي، وهو من الشخصيات المعروفة في بغداد والعراق ومعروفة في المسلم، لأنه هذا الرجل إلى تأثير مؤثر على العائلة وبشكل كبير. من هذا عبد القادر العبيدي؟ شاعر وأديب وتاجر وسياسي ومحامي المعي، وإذا سألت والدك عنه راح يعرفه، هو هذا شخص الكل يقدره، وعنده فندق في بغداد وعنده فندق كبير وسلسلة مطاعم، تخيلوا يعني في نهاية الخمسينيات، وهذا هم عائلة بالوراثة أثرياء، وأيضا هم عصاميين. عبد القادر العبيدي هو طبعا بطل من أبطال حكاية اليوم، ومن الأبطال المهمين جدا صحيح حقيقة، وموجود. أو عبد القادر العبيدي هو ليس هذا عبد القادر العبيدي الموصلي، وإذا سألتي والدك من الممكن أكو مكالمات دولية لكن قليلة لأنه غالية، فقال لها من تتصلين بأهلك في بغداد، سولفي مع والدك وسألي عن شخصية عبد القادر العبيدي الموصلي، هذا الرجل الشاعر والأديب والمحامي والسياسي، وعند في الموصل أشبه ما يكون بصالون ثقافي، هذا الصالون الثقافي يقعدون به الأدباء والسياسيين والمثقفين، ويجون من المحافظات أدباء، يعني أشبه ما يكون اتحاد أدباء، يعني صالون ثقافي هائل، جمع أسماء كثيرة مهمة في من أدباء وشعراء ومثقفي العراق، الكل يعرفه، سياسي يعرفه، تاجر يعرفه، المثقف يعرفه، وشخص كريم جدا. تحدثت لي عن آلاء وقالت بأنه يمتلك كاريزما عجيبة، وراح تشوفون الكاريزما وين وصلت وشنو اللي صار. المهم سناء اتصلت بوالدها وسألت، قالت لها تعرفت على شخص من قريب من الشخصية

بالقاد العبيدي، شنو رأيك بالوهو الرجل أثنى عليه أي ما ثناء؟ قال له هذا رجل من صديقي هذا، واللي معرفه باع كبير بي، وبين وبينه معاملات تجارية، ومن الشخصيات الأثنى عليه. رجعت تحدثت مع أديب، قالت لأبشرك سألت والدي فقال لي هذا عبد القادر العبيدي من الشخصيات، وبين وبينه علاقة وحبيبي وصديقي. قال لها والله إحنا الآن إذن في الطريق الصحيح.

نعم، فخلصوا البكالوريوس أديب المفتي وسناء وني، رجعوا بزيارة، خلصوا البكالوريوس والماجستير، رجعوا. هل ينتهي الأمر بعد كيفهم؟ أكو عملية تجديد، إنه الحاصل على الماجستير هو مبعثين للحصول على الماجستير، فاللي يدرس دكتوراه يقدم من جديد وإجراءات وإلى الأولوية في القبول والدراسة خارج العراق في لندن أو في العراق نفسه. فهم اكتفوا بماجستير في من لندن ورجعوا إلى العراق. هي راحت إلى بغداد أهلها، هو رجع إلى مدينته، يريد يؤسسون إلى ما هو مهم وأهم اللي هو الزواج. فراح قال راح إلى هاي البنت بتعمد تنتظره، أيضا هو يشعر بتأنيب الضمير إنه هاي البنية متعطلة، بس هي أصغر من عنده بكثير. لذلك هو خلص الماجستير في عمر 27 والبنت التو 22-21، لم تحصل على دراستها سوى المتوسطة وقاعدة بالبيت ومن العوائل المترفة. راح إلى أديب المفتي بعد أن رجع إلى بيته إلى أهله في الموصل، وراح إلى عبد القادر العبيدي، هذه الشخصية الأديب والثري والسياسي. قال له يا حبيبي انقذني، هو أكبر من عند أمرا. فقال له تفضل شنو؟ قال له القصة كذا، أنا حبيت ابنية وطيلة فترة الدراسة البكالوريوس والماجستير أنا إحنا علاقتنا تنمو، منتظرنا إلى نهايتها، فبالتالي أنا ما أريد هذه البنت اللي تنتظرني بنت عمي، وهي أيضا بنت عم عبد القادر العبيدي، بل بينهم يعني هي أخت زوجته، تخيل. قال له هذا السياق أساسا أنا رافضة فيه، هذه العائلة هذا يتزوج لازم بنت عمه، وهذا شنو التفكير الفج والمتخلف. قال له غير، أنت غير، صير قوي وشجاع. قال له يا شجاع، ولا بالعكس أطرد من العائلة وأنا على معرفة مسبقة بهكذا أمر، لأنه الرجل يعني توجس أو حاول أن يبين أمرا، وعرف أنه مصير أي إنسان يخرج من طاعة الأب، وهذا السياق الاجتماعي ابن العم يتزوج بنت عمه وغيره يطرد من العائلة ويحرم من الميراث. قال له المطلوب مني شنو؟ قال له المطلوب انه تخطب لي البنيه. قال له بالبدايه انا مستعد، ما عندي مشكله اخطب لك البنت، لكن بالبدايه علينا ان نجرب ان نفجر القنبله، وبعدين من تنطرد انا القى لك الحل. هاي شلون؟ قال له لا، يعني انت الان مو تريدني انا اروح احكي والدك، لا روح انت قل لهم انا احب بنيه من العائله الفلانيه وعرفتها خلال فتره الدراسه ووعدتها بالزواج، وحتى لا تتأخر بتعمي زوجوها، خد تتزوج وأنا أتزوج البنت اللي أريتها. إذا لقيت رد فعل سيء وانطردت، أنت تصر، أريدك تصر على الزواج من البنت وعدم الزواج من بتعمك، ولكن أريدك تصر إصرار قوي. فإذا وصلت إلى مرحلة الطرد وإنك خارج من وصية الأب وإنت ما تحظى بأي إرث مالي وكذا

وعيشوا في بغداد وقدم أوراقك للتعليم العالي وأنت أستاذ جامعي وهي أستاذة جامعية ويا حبيبي وعيشوا حياتكم. لكن تقدر تعيش النفي الاجتماعي بمعنى أن تبتعد عن العائلة؟ قال لا ما يخالف، كل شيء في البداية صعب، خلنا نحقق الثابت وهو الزواج من البنت وبعدين يمكن أن نحقق رضا الوالدين.

نعم فتح الموضوع هذا في خواتيم. أنا في الحكاية قلت الستينيات، لا هي في مو خواتيم، في منتصف الخمسينيات هذا الأمر جرى. حصل على الماجستير أديب المفتي بالسبعة ورجع بالسبعة وخمسين، فرجع راح حكى ويا والده، قال لي يا والدي أنا حبيت ابنية من بيت الفلاني، ابنية من الأثرياء وعندهم مصارف وعندهم. قال لي إيه وشنو حب شنو هاي بنت العام بنت عمك اللي تنتظر؟ قال له والله هي خطيرة، خلت تتزوج شوف طريقها، وأنا حبيت بنية وأستاذة جامعية ويعني تدرس مدرسة ماجستير وياي، وطلع تعيينهم طبعا حسب العفو على ما مقدمين للتعيين، يعني سواء يدرسون في جامعة الموصل أو يدرسون في جامعة بغداد، أعتقد يوم ذا كان جامعة بغداد، مع أنه الجامعة الموصل هي من الجامعات العريقة. اللي صار أنه أبوه قال له هذا الأمر مستحيل، أنا لا أبريك الذمة وأنت خارج من طاعتي وكذا. أخوانا متعاطفين وياه، أمه متعاطفة وياه، لكن خواته متعاطفات، أشوف أنه مصر على حب هذه البنت. أكو ناس يعيشون الجو الضغط الاجتماعي، هم راضينه من الداخل بس ما يقدرون. فحسب هذا التعاطف أمه وخواته قال له أنت أمامك طريقين، أما الطريق اللي أنا اخترته لك أو الطريق اللي أنت تختاره وخذ راحتك، بس انسى عندك أب وانسى عندك عائلة وخذ راحتك. ما دخل في جدل حتى لا يترك أثرا، لأنه عنده فكرة خططها إلى عبد القادر. راح لابن عمه قال له فجرته وفعلا، فقال له أبو قال له إذن أنا راح أختار طريقي وأتحمل تبعاته. الله وياك الله. طلع الولد حقيبته وراح إلى ابن عمه، قال له هسه، قال له هسه أريدك أنه إحنا نروح نخطب هذه البنت، نروح لبغداد، وطبعا عنده سيارة، نروح إلى أبيها سائق بالمناسبة. عبد القادر العبيدي من مؤسسي مدينة الزهور في بغداد في الموصل، من مؤسسي مدينة الزهور، وأيضا عنده حاكمية إدارية على الغابات، غابات الموصل، و يعني لأنه هو بداخل مؤسسات كثيرة للحفاظ على البيئة يوم ذاك، وطلبوا من عنده أن يكون محافظ ورفض، قائم مقام ورفض، هو شخصية سياسية لكن محامي بارع وأديب وغيره. تحدث هو من مؤسسي مدينة الزهور، وإلى سطوة كبيرة على الموصل، على الشأن الإداري الموصلي، حافظ على التراث، حافظ على عقلية جبارة، عقلية استثنائية. قال لي الآن هيئ نفسك، هيئ نروح نخطب. شنو اللي سوى عبد القادر العبيدي؟ راح أخذ ابن عمه أديب المفتي اللي هو أستاذ جامعي بعدما بتعين، ورجع قال له بالمناسبة أوراقك راح نقدمها، تعينك راح يصير، شوف القدرة والوساطة القوية، يعني قال له أوراقك راح تتعين في جامعة بغداد وتقعد في هذا البيت اللي هو بيت عبد القادر العبيدي اللي هو مؤسس، تقعد بيه وتتزوج وكذا وكذا، وهناك حياتك راح تصير، بعدين نجد الحلول لتكسير العلاقة بينك وبين أهلك أو بينك وبين أبوك تحديدا. كيف؟ أولا هذه بنت العم راح تتحرر من قيد السلطة الاجتماعية وتتزوج، وهذه البنت اللي أحبها وعدها بالزواج وانتظرتها وكذا أيضا راح يتزوجها، وأكو ضمانات أنه راح يخطب عن طريق ابن عم عبد القادر العبيدي الشخصية البارعة ويتحقق الحلم. فعلا راح وأخذوا إياه من أهم الشخصيات في بغداد بما فيهم يعني نائب محافظ وشخصيات معروفة وتجار، وراح خطب. من راح خطب عبد القادر العبيدي حكى الأمور بصراحة، قال له بنتك وابنه واحد يحب الثاني، عندهم سنة أو طريقة أو طبيعة اجتماعية أنه يزوجون بنات العم، روال الحكاية الأزمة، وكان صريح. فقال له الآن بمثابة الأخ الأكبر، فجاي أخطب، هو علاقته وأهله انتهت، وراح يتعين هنا هو والبنية في جامعة بغداد، وهذا بيت راح يسكنون به. طبعا أبوها مو قليل يعني مال، لكن أنا أتحدث عن الخمسينيات في بغداد الخمسينيات، وأكو هكذا شخصيات بيها يعني. المهم وافق الأب
عبد القادر العبيدي هذه الشخصية الرائعة أقام لأديب المفتي عرس مثالي، عرس كبير في عام 1958، وسكن في بيته وقال هذا البيت لا تعتبر أنه بيتي، وهذا بيت جميل في حي رشيد وكذا في بغداد أو على مشارف. فتزوج من البنت وعاش حياته بسعادة، وأهله ما يعرفون أنه هذا الأمر تم عن طريق عبد القادر العبيدي وابنهم الزوج، اللي يعرفونه أنه ابنهم استاذ في جامعة بغداد، ما حد يعرف أنه تزوج أو كذا أو ساهم عبد القادر العبيدي في هذه المهمة. عاش أديب المفتي في هذا البيت البغدادي الجميل في 58، هو وزوجته وهما أول أساتذة في هذا التخصص الإنجليزي في جامعة بغداد.

نعم استمرت الحياة معهم، كل ما يجي عبد القادر العبيد إلى بغداد يمر قريبات عندهم وكذا أو يزورهم. جابت حملت سناء، جابت آلاء اللي جاي تروي للحكاية بالمناسبة، جابت آلاء وأحمد ويونس ثلاثة. هو يتقصى أخبار أهله بخير وسلام عن طريق ابن عمه، والعائلة أديب المرسل ما يدرون أنه أكو تواصل بين عبد القادر العبيد وبينه، ما يدرون. لكن الأم تبكي دائما وتدهور حالة الصحية، وصل الخبر إلى أديب أنه أمه تعبانة شايلة همة وكذا، فكروا أنه يقولوا له حتى ترتاح. ياهي مؤتمنة شوف أنه دهورها غياب أديب المفتي، يروحون يقولوا له. فعلا قال لها لا تموت أمي بسببي، فألزمها عبد القادر العبيد قال لها يا بترك متزوج وأنا زوجته وكذا وهو بخير وعنده أولاد ثلاثة والحمد لله، ارتاحت له. وأنا عندي طريقة، عبد القادر العبيد قال عندي طريقة خليك تشوفين أولاده شلون. قال ما لش علاقة. ايش سوى؟ طبعا بمناسبة أكو ضربة بالحكاية لحد الآن ما وصل، وهي أعتبرها نبض حكاية اليوم اللي قلت لكم اللي هي لها تأثير في تغيير مسار الحقيقة التاريخية، لكن هذا على لسان البنت اللي واكبت هذه القصة. المهم سوى مأدبة عبد القادر العبيد، سوى مأدبة كبيرة بمناسبة ولادة الرسول الأكرم. مأدبة هذا هو يعني يسويها كل عام، فيعزم الناس فيجيب، هو طبعا عنده خدم و والله عجيب. والله أنا حقيقة رحت شفت، يعني شفت البيت اللي ساكن بيه، قصر عجيب. جمعهم والله أنا الآن من أقول شلون جمعهم بحديقة، من أتحدث عن الحديقة اللي جمعهم بيه، جمعهم فيها الحديقة الأمامية مثل اللي إحنا نشوفه بالأفلام المصرية. يعني شفت البيت، أنا شفت القصر، حديقة كبيرة أنا جاي أتخيلها الآن لأنه شفتها خلال هذا الأسبوع الفات. أنا شفت من سمعت الحكاية عن منو المحرض لهذه الحكاية، هو هذا القصر، قصر عبد القادر العبيدي. شنو هذا القصر يا أبا؟ هذا مال عبد القادر العبيدي. جمعهم، جمع العوائل القريبة، أبلاد عمه وبنات عمه، جمعهم في هذه الحديقة أشبه ما تكون، ويذبح عوزي وكذا. تخيلوا أنه عزيمته والذبائح هي غزلان وكذا، لكن الرجل مو متنطع ورجل مسراف ورجل نزوات، لا لا بالعكس، هو رجل ثري لكن يوظف ثراء في باحتفالات مناسب ومناسبات معتدلة. فجاب قال للأديب المفتقلال أرد أخذ بنياته بنتك وأولادك الثنين والطيني، وراح للأم قال لها الطيني الألبوم، طيني الألبوم، عندكم ألبوم قديم به صور العائلة؟ قالت ليش لك بي؟ قالت تجيبي. سوى الحفلة، حضروا وكلهم. هو جاب الأولاد الثلاثة، للأولاد ثلاثة أولاد أديب المفتي، البنت آلاء وأحمد، جابوا يام بالحفلة يفترون أطفال شوية، آلاء كبيرة يعني داخل التول، يقول حسب كلامه تقول بالصف الثاني الابتدائي. هالعفو الأحمد وآلاء وأحمد يونس خلاعتهم الصغير عد أهله عد أبوه. فهاي البنية تفتر وعماتها يشوفن هذه البنت بتمن اللي تشبهنا، هذه دمنا وهذا الولد يشبه أديب من كان صغير. فيسألون هذا منه؟ كلهم يقولون والله ما نعرفه، خلنا نسأل عبد القادر العبيد. يا عبد القادر هذا منه أستاذ عبد القادر؟ هذا هذول منه؟ قال لهم أنا راح نسوي هذه، اجتمعوا وسكتوا وقالهم راح نسوي تخمين، هذا منه؟ هذا ألبوم قديم، هذا منه؟ قالوا له هذا عائلته تعرفه، الأم وخواته، بس ودي يصنع مفاجأة. قال لهم هاي الصورة مال من كان بهذا العمر، هاي الصورة في هذا الألبوم؟ قالوا له هذا أديب. قال لهم زين، وهذا يشبه من؟ قالوا يشبه هذا الطفل، يشبه هذا الطفل في عمره. وهذه العمة، صورة العمة، هذه العمة في هذا العمر طبعا بالألبوم. قالوا له هاي الصورة فلانة، تشبه من؟ قالوا تشبه هذه البنت اللي هي دمنا. قال لهم يا أبا هذه الأطفال ذولي دمكم ولحمكم، الأبو موجود ومعتد بغضبه، لكن غياب الابن يكسر يعور القلب،
قال لهم هذه بنت أديب الكبيرة آلاء، وهذا اللي تشوفونه موجود المتأنق الطفل الجميل أحمد ابن أديب أيضا، جبتهم وياي وكذا، وكافي بحق ولادة الرسول، خلنا نسقط الحطاب. وهو الرجل طبعا أديب وزوجته موجودين لكن في الموصل، لكن ليس في بيت عبد القادر. قالوا يابا خلي نطيح الحطاب وكافي، والولد الزوج والبنت العم الزوجات، والولد الزوج أستاذة جامعية، وهم يعتبرون من هذا الثنائي النادر في جامعة بغداد. وايش حظنا بيهم وبوسوهم، وأول مرة يتعرفون على أجدادهم. والعجوز خرج من صومعته وقبل الطفلة والطفل وبكى وكذا. قال لهم تريدون تشوفون ابنكم؟ اشتقيتوا له تشوفون زوجته؟ قالوا والله نريد. قال السائق عنده روح جيبهم تعال. راح جابهم في مكان ودخل، ورجعت المياه الى مجاريه. هسه الان انتهت القصه لعد شويه بعد. ماسكا اديب المفتي وعائلته وزوجته بقى في هذا البيت اللي ابن عمه قال له سوى له بيع وشراء. طبعا الابو راح يرث من ابو، عاش في هذا البيت حي رشيد يعني في منطقة والله ما أذكرها، على مشارفه قريب من دجلة يعني. أنه البيت كان قريب على دجلة يعني، مطل على دجلة. فقال لهم رجعت المياه يزور أهله بين حين وآخر كل أسبوع، واشترى له سيارة وأموره، وهم حالة ثرية. بالليل عند الغروب أو ما بعد الغروب، هو قاعد أديب المفتي في البيت وندق الباب، ما ندق الباب، دخل شخص عليه الباب مفتوح، دخل لقى شخص لازم مسدس، وقال له وينزف دم، يجزف دم، دم يقطر من عنده. فقال له أنا ما عندي شيء، أريدك بس تأويني وما رايد من عندك أي شيء. آوى وحفظه واحترمه وقدره وطبب جرحه، وبعدين قال له أبديك المستشفى أجيب لك طبيب الكذا. قال لا لا لا ما أريد، سوى أنه أنت تخليني أبقى ليوم واحد بس، وتوصلني إلى بسيارتك إلى هكذا مكان. قال له بس أنت جاي تنزف وشون تتحمل؟ قال له ما يخالف تتحمل اليوم، ماكو عندي مشكلة، خلي بس أبقى اليوم بالفجر بسيارتك أغير ثيابي وكذا. قال أنا بسيطة. أكرم وانتهى من ضيافته، وصل إلى مكان، إلى مكان قال له هنا نزلني وفقط وتوكل. رجع هو في عام 1968، بعد 68 هذا الحدث، بال 68 في 1979 78 79 78 إجا الجهاز الأمني يري تفضل ويانا. تفضل بيشكو. قالوا لي هاي منين؟ من الجامعة. أخذه إلى القصر الجمهوري، التقى بصدام حسين معلة الله يعني، التقى بصدام حسين، استغفر عالم الميت ما شتمه يعني، بس من نتذكر الوجع اللي حققه والموت والميتات والقتل واللي هو راح يمارس أيضا دور من الإجرام هنا بصراحة. قال له تعال، تعرف أنت تعرفني؟ قال لا والله يعني أنت رئيس نائب رئيس الجمهورية طبعا أعرفك. قال له لا تتذكر منه أنا؟ قال لا ما ذكر. قال لي إجيتك من الصوب وديتني بقيت عندي وضمدتني ونزلتني يم بيت وكذا. قال له اي صح بس نعم، لكن انت متغير بكثير يعني، ما اتذكرك، كنت شاحب وضعيف ومنهك ومصفر، ما كنت اتوقعك وكذا. قال له انت كنت مربك. المهم تخيلوا حسب كلام آلاء بنت اديب المفتي بانه عين ماجستير انجليزي، عين مستشار للشؤون التربوية، وبقى حتى دخول الحرب العراقية مستشار ومقدر ومحترم إلى يعني بداية الثمانينات،
عائلة عبد القادر العبيدي افتقدوا، ياب اجت ناس اخذتهم من فندق في بغداد، فندقة اعتقلوه. فيا صديقنا يا ابننا يا اخونا اديب المفتي، انت مستشار لصدام حسين وكذا للشؤون التربوية، يا احكينا ويا هذا من اللي اخذه وانتهى الامر راح الى صدام حسين. فقال له سيدي انا رايدك، هذا كلام على بنت اديب المفتي، رايدك بمساله. قال لا تقل لي على عبد القادر العبيدي، لانه عبد القادر العبيدي صبيناه في احد الدنك وانتهى امره، ولا تسال بحث بزمن السلطه ايش تحكي وي صدام، ايش تحكي وي البعث، ايش تحكي وي سكتوا. رجع الى العائله ما قدر يقول لهم ابنكم صب في احد الدنك، لكن في عام ابو سكت في عام اعتقد في الثمانينيات اعتقد، يعني قدموا طلب لمعرفة كذا، فإجاهم الطلب العائلة، هو يدري رجل، فتوسط بهذا الموضوع، فإجا بالطلب غياب غير معروف ولا يوجد في أجهزتنا، وهناك خطاب آخر بأنه هذا كاظم قزار وكذا هو اللي صفاه مع مجموعة من الأشخاص، وقزار قتل طبعا لأنه خائن وغيرها من الأمور، ميعوا المسألة، لكن الحقيقة ظهرت فيما بعد. شنو السبب؟ السبب الذي عرف فيما بعد انه صدام حسين راد يتجاوز على ما يسمى اشجار او غابه الموصل اللي يسمونها غابه دورون، اكو غابه راد يتجاوز عليها، فاعترض عبد القادر العبيدي قال له ماكو احد يتحرك له مو سلطه فلان، فطلب لانه شخصيه مهمه، فطلب صدام حسين قال لهم خلي يجيني عبد القادر العبيدي عرف شلون نقتل. جاء له قال له خلي يجيني، قال لهم ما اجي لكن ما لا الحوا عليه، قال لهم وصلوا له هذه الرساله. شنو كاتب بهذه الرساله؟ طبعا يعد ما صدام حسين، بس انتم نظروا الى الشجاعه والبساله، كاتب طبعا عدم بسبب هذه الرساله، ساله بيها شجاعه وبيها بس سلطة القمع. قال له إذا حضر بالرسالة، إذا حضر العلماء عند باب الأمراء فبئس الحاكم وبئس الأمير، يعني بئس الحاكم وبئس العالم، لكن إذا حضر وريده هو اللي يجي له بمعنى، لكن إذا حضر الحاكم إلى بيت العالم فنعم الحاكم ونعم العالم، يعني بالرسالة بما معناه أنت تعالي حتى تصير نعم الحاكم ونعم العالم، بس أنا من أروح لك راح أصير بئس العالم وبئس الحاكم، رسالة مبطنة وبيها مجازات وبيها استعارة عظيم. صدام حسين يدزوا له رسالة بهذه الشاكلة، شو يسوي؟ اعتقل من فندق في بغداد في زيارة بغداد، اعتقلوه، وفعلا تم كما قال صدام حسين صب عبد القادر العبيدي في أحد الدنك، دنك البناء في أحد القصور أو في أحد الأماكن الرسمية، لا يعرف مكان وضع، يعني طبعا صبوه عدل في أحدى قوائم الأبنية.

0: حكايه انتهت وحتى عوده مجدده تقبل مني انا احمد السعد. اطيب الاوقات كان معي في الاخراج زميل اورس فوزي وفي الاشراف والمتابعه كل من الاستاذ علي عبد الباقي والاستاذ حسين عبد الباقي. الى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لاننا عشنا تجربه الحكي.
2: روح القصه حكايه.
1: روح القصه حكايه. وروح الحكاية تجربة.
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: بدأنا من حيث انتهى الآخرون. لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة والريدة يكون بمكان واحد،
2: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت مو مثل غيره؟
2: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
2: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
2: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي، وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
3: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسه. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايمز سكوير.
1: بصرة تايمز سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة
1: 102.5
0: FM.

0: الشايب يقول لهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
1: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك انشجق الدلال في الاعلار
2: الزعاب حتى تعبالي.
3: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي ليلك.
0: تطلع من الشباك إيه من الشباك مثل الهوى الهاب.
4: يغتني هواي حكي علي مو غالي ممكن أشارك.
0: أقسم لك بسورة يونس أني دنيف ولا سوالف.
5: إيه أعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسك شوق بيوم مشاعر.
0: يمنى أحلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم. من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور.

هذا أنا جيتك جسد، رد للجسد روحه، وزقيني من زمزمك خنقتني الملوحة، عنبك صفى بيا حلق، وسلالي مطروحة مو كنا سبحة وخلق، والدنيا مرجوحة، عش البنيت انهدم وطيورة مذبوحة، وغرقان حد الإذن ومتشلب بلوحة، ومتاني مد البحر ياخذني لجروفك، نتشابق بلاحك وتيهن جفوفك، واحد مراح ونبع يا بدوي ليعوفك، سلمت عليك الشمس من هلا وضيوفك، بعدين خلي الذبح لا تحشم سيوفك، واحسبها حفلة كتل والدعوة مفتوحة، هذا أنا جيتك جسد، رد للجسد روحه.

إذن دخلنا إلى أجواء برنامج البنفسج بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، عمار مشتاق في الإخراج، في التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. إحنا عبر الأثير على الهواء مباشرة، ميت هلا بكم. راح نخلص وياكم ساعة كاملة نقدم من خلالها مواضيعنا وفقراتنا المتنوعة. ميت هلا بكم بالبنفسج.

أكيد كما جرت العادة نبلش بموضوع ومن خلال الموضوع نعرج على فقراتنا الأخرى. أحيانا نتناول أكثر من موضوع حتى ننوع المحطات ويكون إيقاعنا أسرع. راح نبلش بالثوابت واللي يعني ثمت مبادئ أساسية تقودنا في هذه الحياة نستخدم من خلالها سلوكنا العام وحتى سلوكنا الخاص بطريقة بيها قانون بيها ضابطة أنه أمشي بهذا الطريق لا تمشي بهذا الطريق. ببساطة هذا الطريق صح وهذا الطريق خطأ. هذا الطريق صح وهذا الطريق بخطورة نسبية. هذا من هذه الجهة أكو عيب وهنا أكو زحمة وكهنا أكو مخاطر وكهنا خطوط حمراء وهكذا. أكو ثمة ضوابط. هاي منو يقررها الضوابط؟ يقررها المجتمع، يقررها الأعراف، العادات، التقاليد. أكو ناس عندهم إمكانية أن يمزقون هذا النسيج، يمزقونه. يعني هاي الضابطة اللي أهلنا تعبوا عليها حتى يحطونا سناين مثل ما يسمونها، هاي السناين هي مجموعة أعراف وتقاليد تضبطنا، تضبط مبادئنا، تضبط عجلة الصدق في الحياة، التواضع، المحبة، التسامح، العطاء، الكرم، ذني. أكو إلهن ضوابط في حياتنا أيضا. أكو يعني يعرف هذه الضوابط ولكن يجهلها بطريقة متعمدة أو يتجاهلها. يتجاهلها عند إمكانية يسحق عليها، عند إمكانية يمزقها. قبل لا ندخل بالتراث الشعبي العراقي وقبل لا ندخل بالمقولات اللي أنا كلش أقدرها وأحترمها اللي دائما تأتينا من التراث اللي قايلينها أهلنا فتصبح معادلة معيار ممكن أنه نلقى إجراءاتها في الواقع، أرد أسولف على أشياء تصير في واقعنا اليومية. يعني مثلا اليوم على سبيل المثال الصبح واجهنا ازدحام فظيع. اليوم أول يوم دوام رسمي، يعني دوامة الجامعات ودوامة التربية، فرحنا للدوام. اليوم ولا واحد الصبح كان سعيد، ولا واحد، أجزم لك ولا واحد كان مرتاح الصبح. طبينا للدوامات نحن أكو شد، أكو أعصاب مشدودة، لأن كانت أكو ازدحام بالشوارع. منو مسؤول عن هذا الازدحام؟ وببساطة احنا عندنا مكان نقول الدولة ونذبها في، طبعا هذا ما يعني ما ينفي قصور الجهات المؤسساتية والحكومية اللي معنية بتنظيمنا، هي مسؤولة بفرض النظام بالشارع، ولكن احنا المواطن عند إمكانية أن يتجاوز هذه الضوابط ويعبر على الآخرين. يريد هو يعبر بغض النظر، الباقي للجحيم مو مشكلتي. فمجرد يتجاوز واحد الضابط اللي جاي أحكي عنها يصير ازدحام بالشارع، يصير ازدحام إلى درجة أنت حتى اللي أنت مؤمن بهذه الضوابط وتحترمها تقول أنا إذا ظليت بها مؤمن ما داوم اليوم، فش تسوي؟ تروح على طريق الخطأ، تروح على طريق الخطأ. لذلك احنا مع شديد الأسف نتحدث عن النظام بوصفة استثناء من نباوع أو نسافر أو نشوف غير دول. نروح هناك نقول يا سلام إيش قد حلو هذا، شلون واقفين بالطابور، شلون انت مرات توصل حتى داخل العراق من تروح لبعض المحافظات اللي بيها اشارات المرور تشتغل، اللي بيها ناس تخاف من النظام، اكو غرامات تشتغل، اكو كاميرا بالشارع تصورك اذا تخطأ. ضابطين الايقاع، يعني الضابطة مشتركين بيها الدولة من جهة على اعتبار هي تنظم هذه الضابطة، واكو بشر يألفها هذه الضابطة صير جزء من حياته اليومية. يعني مجرد أي واحد بينا يطلع عن السرة كل إحنا نباوع له، نباوع له بازدراء وباحتقار. هذا الموضوع أهلنا يقولون، الأولين شي يقولون؟ يقولون ما يزعل من الحدود إلا اللي ناوي يتعداها، ما يزعل من الحدود إلا اللي ناوي يتعدى هذه الحدود، وما يزعل من الحقوق اللي ناوي يأكلها، وما يزعل من الأصول إلا اللي ما تربى عليها. في ظل هذه المقولة راح نبلش عنوان حلقتنا لهذا اليوم.

فيلاقوك في الحياة العامة مع شديد الأسف ناس يدورون غلب، يدورون مصلحتهم حتى وإن كانت على حساب مو فقط الآخرين، حتى وإن كانت على حساب إنسانيتهم. لأن أنت عندما تفكر بنفسك بطريقة بها أنانية شديدة وتستثني الآخرين أو تباوع لهم بزاوية ضيقة وتفوكس بس على نفسك، أنت هنا تخسر جزء من إنسانيتك. لأن أثبتت حتى الدراسات العلمية أنه قد ما تكون معطاء وكريم ومتسامح، هذا الموضوع يعود لك بالمنفعة النفسية، أنت ترتاح، أنت تتصالح ويا نفسك، أنت مطي من جيبك، ولكن تروح تنام بليلتها مرتاح، بعيدا عن فكرة الثواب والعقاب والأجر. هاي وحد، هاي أيضا موجودة في لها خانة، وخانة محترمة في أعرافنا وتقاليدنا. ولكن أنا جاي أتحدث عن المستوى الاجتماعي والمستوى النفسي، أنه كيف تضبط هذه الضابطة وهذا الإيقاع وإنسانيتك شغالة دائما. فالأولين شي يقولون؟ يقولون ما يزعل من الحدود إلا اللي ناوي يتعداها، وما يزعل من الحقوق إلا اللي ناوي يأكلها، وما يزعل من الأصول إلا اللي تربى عليها. وهذا يواجهنا بحياتنا على فكرة بشكل يومي. أكو ناس من قد ما متربين صح ويحترمون هذه الحدود، عندما تجي تسولف وياه بموضوع معينة تحط هذه الضابطة اللي جاي يحكي بيها، وينمس شكل من الأشكال شيء من حقوقه، يقول لك أوكي أنا مع هذا الموضوع. هو خسران، ولكن يشعر أنه هو جاي يحقق الأصول، يشعر أنه أكو ثمة حقوق لازم تروح لغير ناس، يشعر أنه أكو حدود ما يريد يتعداها. ففي الدارمي بالأثر يقول تاكل، شوف البشر إيش قد ضعيف وعنده إمكانية أنه يأذي الناس، يقول تاكل حقوق الناس وتعدي الحدود.

تاكل حقوق الناس وتعدل حدود وباكر فوادك هذه تقاسم الدود تاليتك وين؟ خلاص انت في مترة، انت هذا طغيانك وعنفوانك وخبصتك، وتريد تتجاوز على الاخرين بالشارع وبالبيت حتى ابنائك مرات تستغلهم، حتى زوجتك تستغلها، حتى عيالك اقاربك اخوانك تريد تاخذ مالات الله ومالات عباده. بعض البشر هكذا والعياذ بالله. ومن تجي تفاتحه بالحق حكاية الحق هنا تماما تزعل، لان ما حد يقبل تواجهه بعيوبه وبأخطاءه، وبالتالي فكرة انه حكاية الحق تزعل كلش تمثل واقع نفسي واجتماعي. يكرهونك لان طقيت انطق، تزعلهم هواية حكاية الحق. وسمير صبيح الله يرحمه يقول قولوا له وين الصدق، قولوا له وين الحق، ليش تافه مايك وصل، قولوا له هذا قصب يتعبك وما يغرق. ووصو انا وتد عردت اثبت بعد لو كثر فوق الدق، وحكوا له ابرت عمت والخيط ما يلظم وجامح وغار الشق، دربين صار الدرب والعين تفزع دمع كون الخشم ينطق، وبركان عند الحكي بلساني ذا ينفجر ابقى احكي طق بطق.

خلونا ننتقل إلى محطة ثانية، راح نروح إلى موضوع آخر نناقش أيضا في عجالة، على اعتبار بلشنا في الضوابط والعادات والتقاليد وإمكانات تجاوزها من قبل بعض الناس اللي يخربون، لأن الشر دائما يعم والخير يخص. مع شديد الأسف أنه واحد يضرب السرة نجي إحنا كل إحنا نضرب وراء السرة ويصير لنا قدوة بالحياة. عموما خلونا نكتفي من هذا الموضوع حتى نخلق إيقاع في الحلقة، وننتقل إلى بعض الناس اللي عندهم إمكانية أن يغردون خارج السرب ولكن بمنطق الوعي. هذول يتحملون أذى كبير في الحياة. أنت تلتزم بفكرتك، تعبت على روحك، درست، قريت، توعيت، صار عندك إضاءات، صار عندك أسئلة وبديت تبحث لها عن أجوبة. هذه الأجوبة أويلي، مجرد تكون عندك أجوبة خاصة، عوف الأجوبة، أجوبتك خاصة ومالاتك بجيبك. مجرد تكون عندك أسئلة، بعض الناس أو أغلب الناس، وأتحدث عن السياق العام، راح يرفضك. فمحطتنا الثانية راح نتحدث عن الناس، بعض الناس اللي يتسمون بالوعي وعدهم وجهة نظر بالحياة. هذه وجهة النظر قد بين قوسين تخالف الآخرين، مو الآخر، الآخرين، السياق العام. هذول مع الأسف ينبذون وينحطون بخانة الوحدة والغربة والنبذ والتهميش والإقصاء، إلى حد في بعض المجتمعات الشرقية يقتلونهم. يقتلونهم إيه بالضبط؟ جد كلمة قاسية هذا؟ هاي الشكل. مجرد أن تفكر بطريقتك الخاصة، مجرد أن تريد تتخذ لك لون خاص، شكل خاص، مضمون خاص، القطيع راح يرفضك بشكل أو بآخر. بالمناسبة هذا تمثلاته في الأدب العربي عموما وفي الفلسفة كثيرا، بس إلى مصداق كثير، وراح تلقوا له شواهد في الأدب الشعبي العراقي. لذلك أنا معتباطا جبته. تخوض معركة نفسية ويا نفسك، يا أما أن تنتصر للصوت اللي موجود في داخلك، ويا أما أن تذعن تماما وتروح وتنبطح تحت سياسة القطيع أو وجهة نظر القطيع. شو يردون الأغلبية؟ شلون تلبس؟ شلون تفكر؟ شلون تمشي؟ شلون تنام؟ شلون تغني؟ شلون تبكي؟ أنت ذني مو بكيفك تقررها. أكو سياق عام يقرر لك. طبعا هذا السياق العام بالمناسبة هذه مو دعوة ضد التطرف باتجاه أنه أنا عندي وجهة نظر خاصة، أبدا لا أفهم خطأ، ولكن أنا جاي أتحدث. يعني أنت مو تروح الشذ بحجة أنا أريد أتحرر وأخلص من السياق العام، لا مو هاي فكرتي. أنا جاي أناقش بعض الأفكار التنموية، بعض الأفكار الإنسانية، بعض الأفكار اللي عندها إمكانية أن تتسم بالفرادة والخصوصية. هاي فكرة الطاعة العمياء اللي قايمة عليها المجتمعات الشرقية بوجه خاص، وحتى الغربية بوجه عام. لأن لا تتوقع أنه الغرب ما عندهم هذا. الناس تابعة الكنيسة بقوة، ناس تابعة اللوب الصهيوني بقوة، ناس تابعين أكو ناس تابعين هوليود وسياسة السينما اللي جاي تفرضها بقوة. فأكو ناس يتبعوا لهم فرقة كورية وينبطحون وراها من شبابنا الآن بحجة التحرر. هو ما متحرر، هو مقيد نفسه بالزايد. أنا جاي أحكي عن منطقة وسطى عندها إمكانية أن تضيء طريق خاص وسط كم هائل من العتمة موجود في المجتمع. مجرد ما تطيع القطيع والسياسات العامة طاعة عمياء، أنت راح تنفرد. هذا الانفراد راح تبقى ما مسلح، ما حد يحميك، راح تبقى لوحدك بفكرة أنه أنا عندي بصيرة وعندي نجاة وأريد أنجو بطريقة خاصة. هذا الكائن راح يخترب وراح يتضرر وراح يتأذى وراح يحس هو عايش غربة حتى ببيته. أكو بيت هيكي من الدار ما أتذكر، يقول كون أدري هيكي يصير ما توعيت. بيت قديم تخيل، ويقول توعيت بلهجته، هو متوعي، يقول بالله شلون الخلق كذا كلها تبرت من عندي وطلعوني حتى من البيت. أتذكر هيكي الدار من ذاكرتي حتى بيته رافضة. كون أدري هيكي يصير ما توعيت. مجرد توعى ظل يشوف أشياء الآخرين ما يشوفونها. هذا شيء خلي يعيش حالة من القلق. بالمناسبة الوجوديين يسمونه القلق الوجودي، لأن أنت راح تحس أنه عايش لوحدك. في الشعر الشعبي العراقي مصداق لهذه الفكرة يقول: هواي من البشر شو مالهم داعي،
ما لهم داعي. هو شلون هو شلون يبدي يحس هذا اللي يغترب وسط مجتمعه؟ هو يظل يشوف الآخرين وجزء من الآخرين، يظل يباوع لهم، يشوفهم مسطحين، يباوع لهم يحسهم لا شيء، وعنده أشياء يريد يقولها ويريد يطلعها وما يسمحوا له يطلعها فيبتعد. يقول هواي من البشر شو مالهم داعي، ترى الآخر جحيم ومصدر وجاعي. هذا أيضا مصداق لمقولة العظيم سارتر، يقول الآخرون هم الجحيم اللي يدخلون بكل حياتك ويخربونها، وبيوم القيامة لا حد يسألك عليهم ولا واحد يسولف لك بيهم، وحتى من تموت

يجوز ما يجون ما يصون الفاتحتك، ذول اللي خلصوا عمرهم مأثرين عليك. يقول هواي من البشر شو مالهم داعي، ترى الآخر جحيمي ومصدره وجاعي، طلعت من السياق وصبحت منبوذ، وتحولوا ضدي تشانة وتباعي، من خانة حبيبي لخانة المكروه، صرت الذيب فجأة بمنطق الراعي.

حياه قلبي حني حني شويه يا عين المها خزرات لمعات بجوني من كثر مالو حتى اهل اصبحت

0: واضحت الناس أوين أو النوم اللوعت وقال ويغني.
1: خلوني الآن أذكركم بأرقام هواتفنا اللي حاب يتواصل مع البنفسج يتصل بينا عبر أرقام هواتفنا ونستثمر الأثير في الاستماع إلى أصواتكم ومشاركاتكم الشعرية. أرقام الهواتف 077-2-2 9853، رقم الآخر 078-2-2 9853.

0: أول اتصال. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا يا مرحبا.
1: أنا أهنيك على هذا البرنامج.
0: ربي يحفظك ويسلمك.
1: والله برنامج راقي.
0: الله يسلمك.
1: وأنت راقي أستاذ.
0: ممنون والله ممنون. كلام جميل هذا وكبير.
1: أنا سمعت هاي من ساعة شعر التليل شلون ما أريد البشر مدري هيك هيك يعني.
0: إيه.
1: رحم الودك حيد لي إياه.
0: شلون ما أريد البشر شلون ياها من عندهن هي؟
1: هاي ما أدري شلون أنت المسع اللي حكيته الشعر.
0: والله أوقف لي. أنا قريت منه مال هواي من البشر شو مالهم داعي؟
1: الله أكبر.
0: هذا بالمناسبة ذني خلي أقول لك بعدين حارات توهن انكتبن والله بالطريق.
1: بالقرآن شلون الثلج هيك الثلج وذبيت على قلبي.
0: إيه ترى الآخر جحيمي ومصدره وجاعي.
1: الله أكبر.
0: طلع
1: إيه
0: طلع
1: إيه كمل كمل إيه إيه كمل.
0: طلعت من السياق وصبحت منبوذ وتحولوا ضد كانوا واتباعي.
1: اوف اوف اوف اوف
0: اي من خانة حبيبي الخانة المكروه صرت الذيب فجأة بمنطق الراعي.
1: اوف بالراعي ها
0: اي اي اي الاسم بالخير عفوا. الو
1: انا ابو علي.
0: والنعم منك ابو علي. انا ممنون منك شكرا على التواصل الجميل ابو علي.
1: استاذ
0: حبيبي انت
1: اريد اسمع من عندك شعر. انا طالبه من عندك
0: ان شاء الله نسولف شعر. احنا شعدنا احنا نسولف شعر الليل كله.
1: انا ايش راح اقول لك هالشيء؟
0: ايه
1: راح اقول لك تعنيت له للورد ردت اشتري ورده
0: خوش
1: وعبر علي أسمر حلو تبسم لي وتعدل
0: تمام
1: وشميت ريحة عطر تسوى ألف وردة
0: ويلي حلو
1: ثاريها مو من الورد ثاريها من خدة
0: من خدة. أي والله
1: أي والله أستاذ طبعا أهنيك أنا أهنيك واي واي
0: الله يسلمك.
1: رايد

قبل لا ننتقل لفقرة أخرى من فقرات برنامج نرد أسولف لكم وقفوا بمحطة الناس اللي تؤمن أنه حظها السيء وش قد هذا الموضوع فاعل وواضح عند الشعراء ومثبتين ومرسخين في الكثير من المواقف والقصائد والقصص ويعتبرون أنه أنا هذا طالع السيء هو اللي جاي يقودني إلى دائما إلى التهلكة إلى المشاكل ويا الناس دائما يقولون فقري فقري وهنا أنا فقري مو من الفقر واضحة هاي يعني مو أنه أنا فقير الحال لا أنا الفقر من الحظ السيء هذا الحظ السيء كثير من الشعراء عاشوا مع الأسف في العراق حياة معدمة عاشوا حياة الصعاليك تهمشوا تأذوا ما لقوا حاضنة طبعا هالكلام مو بالعموم مو بالعموم ولكن بعض الشعراء عاشوا هاي الحالة لذلك عندما جسدوا هذا الفقر اللي يحكون عنه أصبحوا مصداق لكثير من الناس اللي يؤمنون أنه طالعهم في الحياة سيء وأنه جو بالغلط لهذه الحياة وكأنما يسولف لك واحد يقول لك أنا عايش قوة على هذه الحياة وكأنما أنا فارضتني الدنيا على هذه الحياة اللي ما إلي بها حد وما حد يريدني بها حظي من العنجور منجور وحظي من البالغ كشور غنى رياض أحمد وأكو بيت للديوانية يقول فقري إش كثر شيطان من عملته الدوخ فقري إش كثر شيطان من عملته الدوخ بالشتا يدلل الفار بجرود الفروخ عايش حياة فقرة وبالضيم وبيت رطب حواسم ومو كنتور يجوز مصفطهن ملابسهم يسميها جرود فيقول حظي يدلل الفار بجرود الفروخ أكو شاعر اسمه ميثم آل قدير واحد من شعراء أعتقد الفرات الأوسط شاعر جميل يقول ما همني بعيد الأجل وندان ما همني بعيد الأجل وإندان وإذا انباعت عشرتي نقد وندان بلا أسباب قمت انطعن وندان فقري محزم الوادم عليه

ما ظل لي غير الأسف متسلب بهامي عض عضي على حبك فرض واللامني شنه الغرض لو نوخت نوق الأرض ما ظن بهم تنهض ما تنهض ولا شالته ولا عرف الدهر شرادته فضت الصيف من الشتاء هم هالشكل حبنا انفض الله. بالمناسبة أنا ربما حاكي هذا الكلام في في في وقت سابق قديم. أنا برأيي الخاص إنه هذه القصيدة هي واحدة من مفاتيح الحداثة في عالم أو ساحة الأدب الشعبي العراقي. كتبها عبد الحسين صبر الحلي في ثلاثينيات القرن الماضي، تحديدا هاي القصيدة بحسب ذاكرتي إنه هي مكتوبة عام 1936 بعد التاريخ. عبد الحسين صبر الحلي رجل معقل وشفيه وعقال ويكتب بهذا النفس الحداثوي: بحشاشتي سهمك مضى وعقبك علي ضاق الفضى، اللي حظى بوصلك حظى والما حظى لا والحظ، انا على راسه بنعش الغراب وبيض مع الشغل. في رايي من اجى مظفر النواب، هذا راي خاص بالمناسبه يعني انا ما متبني من احد، من اجى بالخمسينات وفتح القوالب واشتغل بطريقته الحداثية اللي أصبحت الآن هي ملهمة لكل الشعراء، لكل شعراء اللي أصبحت القصيدة ما قبل مظفر وما بعد مظفر بوصفه رائد الأدب الشعبي العراقي، استلهم من هذه القصيدة مظفر. من تجي لقصائد مظفر التي كتبت على بحر الرجز اللي هي مثلا حن وانا حن، اللي أنا بي من الدعل طولك ألف ورقة عنب مثلا قصيدة ريحان، كثير من القصائد أترف من جفاف المهر قندول ما ضايق شكر، تستلهم بطريقة أو بأخرى من عبد الحسين صبر الحلي. ما أقول لك قلد، مو مظفر ما يحتاج يقلد أحد، ولكن فكرة تدوير الإبداع وإعادة إنتاجه من جديد هاي فكرة أزلية يتبناها الكثير من الفلاسفة. يعني أكو مثلا رأي لدريدة في التفكيك يتحدث عن الإزاحة، الاختلاف والإزاحة، الاختلاف والإزاحة، يقول ماكو جديد، ماكو شيء اسمه إبداع جديد، أنت تتأثر بالقديم وتعيد إنتاجه بطريقتك الخاصة. فهنيئا للأدب الشعبي العراقي اللي بثلاثينيات القرن الماضي عنده قصيدة تقول بحشاشتي سهمك مضى.

0: هو مغير بها في هذه الأغنية، في حين هي تغنت يعني رياض أحمد من غناها بوصفة أبو مصلحة في الأدب الشعبي العراقي، غناها كما هي وأعطاها حقها رياض أحمد، الله يرحم رياض أحمد فنان البصرة والعراق الكبير. أنا انتهت فقراتي إلى حد هذه اللحظة، أكيد راح نختم يا عمار مشتاق بوحدة من فقرات اللي هو يختار لنا إياها. شكرا لكل واحد تابعنا واتصل بينا. الأخ أبو علي طلب غزل، أنا قريت هسه غزل، وإذا ما قريت فخلي تابعني الحلقة القادمة إن شاء الله أعوضه أكثر وأكثر. محبتي للجميع، شكر وامتنان لكل مواقع التواصل الاجتماعي اللي جاي يحتفون بنا ويتناقلون الأشياء اللي نقولها في البرنامج من خلال صفحات اللي قدمها عمار. شكرا عمار مشتاق، وشكرا علي وحسين عبد الباقي في التنسيق والمتابعة. كنت وياكم أنا بهل كاظمي في الإعداد والتقديم، الختام ويا عمار مشتاق.
1: أقول ماطر سلف كم يوم، ماطر سلف كم يوم، لا ريد فوتن، خاف أذكرهم شامات وارفس وموتن.
2: الله.
1: عضيت صبع البين وانا برهاتي،
2: الله
1: يريد ما خلاش ضرس بلهاتي.
3: هدايا هدايا الشوق، هدايا الشوق يمك يا بردها، وعلي سيوف هجرات.
1: لا نبره ولا يوم راتش بظهر فيلو طايح لدق حيار طير.

0: بريسم شعره يموج ما يرشد بإيت كركوشة وبشاهود سبحة إجاويت ركات لك بجلاي ما أشكي منها المذجل ونسهر فاس رجلين ابنها
1: يا بردها متت لو ما لحق حضنا يا
0: كون الوقت يندار واخذ البيماط شا علميت شلون دقات الزماط اجدس ودوس هموم وامتغر رحاي وما حشمت عوان يطحن هنا وياي.

0: الشايب يقول لهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
1: هاك برهاك الخيط هو يردك الفل انشجج الدلال في الاعلار
2: الدعاب حتى تعبالي
3: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك
0: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
4: يغتني هواي حشيل علي مو غالي ممكن اشارك
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
5: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر
0: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كينج سيليكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو،
3: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
4: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
5: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك، جرب كريم اليوم.
6: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة. القصة خون مع علي محمود خضير.

روي عن الأصمعي: نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه العالم لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

مرحبا بكم أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من برنامج القصة خون من راديو تايمز سكوير من البصرة.

على الهواء مباشرة، وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ المبدع وراس فوزي. خليكم ويانا.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج القصة خون من راديو تايمز سكوير في البصرة. نحييكم ونرحب بكم بالخير واليمن والمحبة، ونرجو أن تكونوا بخير أنتم وأحباكم. حلقة جديدة من برنامج القصة خون ورحلة في تراث وفلكلور وتاريخ البصرة والعراق والعالم. خليني في البداية أرحب بكل السيدات والسادة اللي يسمعونا سواء من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول، وما ننسى منصات بودكاست حول العالم في كل مكان. أصدقائي، اليوم رح نتناول تاريخ وموروث جملة من الأعياد والمناسبات حول العالم، ناخذ البعد التاريخي والتراثي والفلكلوري لها، ونطل على مجموعة من الطقوس اللافتة والتي تشكل أعيادا ومناسبات لازلنا نحتفي بها وتؤثر في حياتنا اليومية ونستعيدها كل سنة، ودائما تثير حالة من خلينا نسميها حالة من الجدل أحيانا بعضها، وخاصة مثلا عيد مثل عيد فالنتاينز داي. إذن اليوم عن العادات والأعياد والمناسبات، نبدأها بيوم رأس السنة الجديدة اللي تقريبا قبل 2026 سنة قبل الميلاد كان قد بدأت بوادر أو أقدم تأريخ لهذه العيد. فاصل إذن أحبتي ونبلش رحلتنا لهذا اليوم من القصة خون. حياكم الله.

أحبتي تعود لفظة الهوليداي اللي هي أعياد رأس السنة أو العطلة كما هو متداول الآن إلى اللغة الإنجليزية اللي كانت سائدة في العصور الوسطى، وكانت تعني العيد المقدس أو العيد الديني هوليداي. استمرت الاحتفالات الإنسانية متخذة الطابع الديني حتى عهد قريب، ونقدر أنه نعتبر يوم رأس السنة واحد من أقدم هذه الأعياد وأكثرها انتشارا وشهرة. الغريب في الأمر أن قصة هذا اليوم بدت في فترة ما كانت بها السنة الشمسية قد عرفت، وتتمثل الدورة الزمنية التي كانت معروفة آنذاك بالزمن المحصور بين عملية بذر البذور وجني المحاصيل. هذه كانت هي السنة أو الدورة السنوية للإنسان في تلك الفترة. ويرجع أول مهرجان عرفه التاريخ احتفالا برأس السنة إلى مدينة بابل اللي تقع آثارها بالقرب من مدينة الحلة في العراق اليوم. واحتفل البابليون بعيد رأس السنة في الاعتدال الربيعي أواخر شهر آذار، يعني ربما تكون نوروز أو عيد دورة السنة 21 نوروز. عادة كانت تبدأ الاحتفالات مع بدء الربيع وتستمر 11 يوما، وهذا يجعل احتفالات العصر الحالي تبدو باهتة إذا ما قورنت بالاحتفالات القديمة. شلون كانوا يحتفلون البابليين القدماء في ليلة رأس السنة أو في عيد رأس السنة؟ حقيقة تبدأ الشعائر الدينية الطقسية عندما يستيقظ الكاهن قبل الفجر بساعتين ويغتسل في مياه الفرات المقدسة ويرفع ترنيمة إلى ماردوك إله الزراعة الأكبر، متوسلا إليه أن يكون الموسم الجديد ذا عطاء وفير. بعدين يقوم بحك بقايا الكبش المذبوح على جدار المعبد لكي تمتص أي سم قد يصيب الصرح المقدس ويفسد حصاد العام المقبل. هاي الطقوس كانوا يسموها غوبورو، أي طقوس الخصب أو الخصب، وهي عبارة عن كلمة ظهرت عند العبرانيين في نفس الفترة تقريبا عند احتفالهم بيوم الكفارة يوم كيبور. طبعا الطعام الخمر الأشربة الثقيلة كانت تستهلك بكثرة في هذه الأعياد، مو بس من أجل المتعة حقيقة، لكن لسبب أكثر أهمية باعتقادهم، يتمثل بأن تكون كعربون تقدير للإله ماردوك الذي أنعم عليهم في حصاد العام المنصرم. وباليوم السادس من الاحتفال تعرض مسرحية المهرج المتنكر تقدمة إلى آلهة الخصب، وتتبع باستعراض ضخم ترافق الموسيقى والرقص وبعض التقاليد التي تبدأ عند المعبد وتنتهي في ضواحي بابل ضمن بناء خاص يسمى دار السنة الجديدة التي كشفت آثاره أثناء إجراء الحفريات الأثرية مؤخرا. أحبتي

لكن هوانا. أصدقائي، يتمثل جوهر يوم رأس السنة الجديدة في عملية بذر الحبوب. أما كيفية انتقال العيد من بداية الربيع إلى منتصف الشتاء فهي قصة معقدة تمتد على مدى 1000 سنة تقريبا. شهر كانون الثاني يعد من وجهتي النظر الفلكية والزراعية متناقض تماما لما رمز له في الحضارة البابلية كبداية لدورة زراعية أو لسنة جديدة. الشمس عندهم لا تقف في مكان محدد من السماء، ويثبت هذا الشيء الأحداث الشمسية التي تشكل الفصول، يعني الربيع، الاعتدال الخريفي، الشتاء، الانقلاب الصيفي. وبالرجوع إلى أحد التقاويم القديمة يتبين أن الرومان كانوا يحتفلون في 25 من آذار أو يوم بداية الربيع بعيد السنة الجديدة، إلا أن الأباطرة ورجال الدولة كانوا يحاولون باستمرار التلاعب بطول الأشهر والسنين لكي يطيلوا فترة حكمهم المخصصة لهم، وبالتالي لم يعد تأريخ التقويم يتزامن مع المقاييس الفلكية بحلول عام 153 قبل الميلاد. لذلك شاف المجلس الروماني الأعلى ضرورة تحديد العديد من المناسبات والأعياد العامة، فأعلن الأول من كانون الثاني بداية للعام الجديد. طبعا رغم أنه سووا هذا الإجراء حتى يوقفون التلاعب، لم يستطيعوا أن يوقفوا التلاعب المتزايد لمحاولة تحريف التاريخ، الأمر الذي دفع يوليوس قيصر إلى إعادة تنظيم التقويم بزيادة أيام السنة إلى 445 يوما، وإعادة التقويم إلى الأول من كانون الثاني عام 46 قبل الميلاد. وهذا العام تحديدا لقبوه بعام الفوضى، وسموا التقويم الجديد بالتقويم اليوليوسي، تقويم اليوليوسي نسبة إلى يوليوس قيصر اللي مبتدأ هذا التقويم. استمروا الأباطرة بإقامة احتفالات رأس السنة الجديدة حتى بعد اعتناقهم الديانة المسيحية. حقيقة الكنيسة الكاثوليكية الناشئة حثت على القضاء على كل المناسبات الوثنية، وعندما زاد نفوذها وكثر مؤيديها أخذت الكنيسة تؤسس تدريجيا مهرجاناتها الخاصة بها حتى تتفوق وتتفاخر بها على المناسبات أو الطقوس الوثنية وتسلبها بريقها، يصير التركيز كله على المناسبات المسيحية. وبالتالي عينت الكنيسة في الأول من كانون الثاني، وهو يوم رأس السنة الجديدة، عينت عيد ديني هو عيد ختان السيد المسيح بقصد أنه يتحدون الوثنية. ولا تزال الكنيسة الكاثوليكية اللوثرية والكنيسة الأسقفية البروتستانتية حقيقة والعديد من المذاهب الأرثوذكسية والشرقية تحتفل بعيد الختان إلى يومنا هذا.

استمرت الكنيسة في عدائها لعيد رأس السنة الذي اعتبرته عيد رأس السنة الوثني طيلة العصور الوسطى، إلى أن تلاشت تقريبا طقوس هذا العيد في البلاد والمدن التي تسيطر عليها الكنيسة الكاثوليكية، ولم تكن تعاود الظهور إلا على نحو هزيل من فترة إلى أخرى خلال العصور الوسطى من القرن الحادي عشر حتى القرن الثالث عشر. بعدين احتفلوا البريطانيين برأس السنة الجديدة في 25 من آذار، والفرنسيين أيضا في أحد الفصح، والإيطاليين في عيد الميلاد. أما الذين احتفلوا بعيد رأس السنة حسب تاريخ القديم، أي في الأول من كانون الثاني، فهم سكان شبه الجزيرة الإيبيرية يعني إسبانيا والبرتغال وهالمناطق، ولم يقم العيد بالشكل الذي نعرفه به اليوم إلا بعد انقضاء 400 سنة الماضية. هسه خلينا ناخذ ليلة رأس السنة الجديدة اللي تعتبر منذ أقدم العصور أصخب ليالي السنة، لأن المزارعين الأوروبيين القدماء اللي كانوا يعتقدون أنه سبب تلف محاصيلهم هي الأرواح الشريرة، عملوا على طرد هذه الأرواح بأصوات الأبواق والطبول الصاخبة. واعتقد الصينيين أن قوات النور اللي كانوا يسموها البانغ كانت تهزم قوات الظلام اللي اسمها ألين في كل سنة، وذلك عند اجتماع الشعب ليلة رأس السنة ليقرعوا الصنوج ويفجروا الألعاب النارية. ومهد الهنود الحمر في أمريكا السبيل قدام الهولنديين، فابتدعوا الاحتفالات اللي نشوفها اليوم في مستوطنتهم أمستردام الجديدة. كان الهنود الحمر قديما أصدقائي يحتفلون بعيد رأس السنة بشكل صاخب، كانوا يذهبون إلى حقول القمح الناضجة ويجمعون ملابسهم وحاجياتهم وأوعيتهم الخشبية أمام نواتج حصاد القمح والحبوب الأخرى التي لا تؤكل، ثم يحرقونها في نار متقدة معلنين بداية سنة جديدة وحياة أفضل. طبعا ليس بمقدورنا احنا كمعاصرين اليوم نعرف أو نندل أو نقدر مكانة هذه الاحتفالات.

أصدقائي، وصف عالم الآثار فريزر جيمس في كتابه الغصن الذهبي، وصف أعمال وتصرفات الهنود أثناء الاحتفال برأس السنة على أنها تصرفات بهيمية. فقال تحديدا: يتنكر الرجال والنساء بألبسة متنوعة منتقلين من كوخ إلى آخر، مهشمين كل ما يقع تحت أبصارهم. تتميز هذه الليلة بالحرية التامة، فيكون الناس خارج نطاق شعورهم غير مسؤولين عن تصرفاتهم. طبعا المستوطنين الأمريكيين شافوا فوضوية الهنود في ليلة رأس السنة، اللي وإن كان جزء من فوضويتهم السلوكية إلا أنها لم تبلغ حد إحراق وإتلاف الطعام والأثاث والثياب ليلة رأس السنة بسبب ندرة تلك الأشياء. نجي على أمنيات العام الجديد. البابليين قبل 4000 سنة أقاموا ما يعرف بعام الأماني ليلة رأس السنة، وبقى الناس في أيامنا الحاضرة يرغبون أو يتمنون أو يربطون بين أمنياتهم وأحلامهم وبين السنة الجديدة. يعني اللي يقول والله أنا السنة الجديدة أتمنى أتوقف عن التدخين، اللي يقول والله السنة أنا يعني أخفف وزني، عادي يعني كل من عنده أمنية وعنده رغبة، اللي يتعين، اللي تريد تتزوج، اللي يشتري سيارة. البقى الناس حقيقة، أما البابليين تركزت أمانيهم على الوفاء على ديونهم المستحقة وإعادة كل الأدوات المنزلية والزراعية المستعارة. هذه فيما يخص بالأماني. أكو طفل العام الجديد. الأغريق فكروا قبل غيرهم أن يستخدمون الطفل كرمز لبدء دورة حياة جديدة، تحديدا سنة 600 قبل الميلاد، فاعتادوا أن يعرضوا طفلا في سلة أثناء احتفالهم بالإله ديونيسوس الذي يمثل ولادة السنة الجديدة، وأيضا يسمى أيضا برمز، يعني يرمز للخصوبة. الحقيقة عثر في مصر، حيث كانت تشيع احتفالات مشابهة، على مصورة غطاء تابوت حجري موجود في بريطانيا حاليا، ويتمثل رجلين، أحدهما شيخ ذو لحية والثاني في ريعان شبابه يحملان سلة فيها طفل. إذن كان الطفل أصدقائي يرمز لعيد رأس السنة عند الإغريق وعند المصريين وعند الرومان أيضا، ولهذا سمحت الكنيسة الكاثوليكية الأولى بإجراء هاي المراسم شريطة أن يقر المحتفلون بأن الطفل ليس وثنيا وأنه يمثل السيد المسيح في مهده. والتقليد الحديث للطفل المقمط كرمز لرأس السنة الجديدة يعود إلى ألمانيا في القرن الرابع عشر.

مرحبا بكم أحبتي من جديد في برنامج القصة خون من راديو تايمز سكوير من البصرة. معي أنا علي محمود أخضير في الإعداد والتقديم وفي الإخراج والتنفيذ المبدع أوراس فوزي. أصدقائي، نتكلم الآن فيما تبقى عن عيد الفالنتاين أو عيد فالنتاين، عيد الحب، الذي تعود أصوله إلى القرن الخامس الميلادي في روما تحديدا. ويعود أصل عيد الحب إلى محاولة الكنيسة منع السكان الوثنيين من إجراء شعائر عيد الخصب، اللي بيه طبعا بيه من جملة ما يسوونه هو يقطع رأس أحد المحتفلين كضحية للآلهة. فهم حقيقة يعني هذه اعتادوا الرومان حتى القرن الرابع عشر أن يجروا شعائر تمثل انتقال شاب يافع إلى الإله لوباركوس يسمونه إله التضحية، وأن يضعوا أسماء الفتيات المراهقات في صندوق يجره الرجال البالغون بشكل عشوائي، ويقوم كل واحد منهم بعد ذلك باختيار رفيقة ليقضي معها تسلية أو متعة طيلة العام المقبل، ويتكرر الإجراء هذا كل عام لذات الغرض. طبعا حاول آباء الكنيسة آنذاك بهدف وضع نهاية

أسرهم ويذهبون إلى الحرب. طبعا ما أن علم فالنتاين اللي هو كان أسقف في مدينة أنترافنا في إيطاليا لما علم بقرار الإمبراطور حقيقة، جمع بين الشباب المتحابين بسر الزواج المقدس. هذا الأمر طبعا أغضب الإمبراطور، فدعا فالنتاين إلى قصره وحاول أن يرجعه إلى الوثنية ويجعلها الخيار البديل للموت، لو تصير وثني لو أقتلك. طبعا فالنتاين رفض الرجوع عن مسيحيته وحاول أن يهدي الإمبراطور، لكنه الإمبراطور ضرب فالنتاين ورجمه بالحجارة ثم قطع رأسه في 14 شباط 270 ميلادية. ويروى عن القديس فالنتاين أنه وقع في حب ابنة سجانه العمياء أستيريوس، وأنه استطاع بفضل إيمانه القوي بالله أن يقوم بمعجزة ويعيد النظر إلى حبيبته، وكتب قبل موته رسالة ودع فيها حبيبته، وكتب بالأخير من فالنتاين إلى حبيبته التي عاشت على ذكراه بعد موته لفترة طويلة.

أصدقائي كان فالنتاين هو اللي المرشح المثالي هذا القديس لنيل شفاعة عيد الحب بالنسبة لمن؟ بالنسبة للكنيسة اللي كانت تحاول إلغاء شعبية

به في منتصف شهر شباط. كان حقيقة هذا البابا متسامح لدرجة أنه أفسح المجال أمام استمرار بعض الطقوس مثل لعبة الحظ التي كانت تسود المهرجانات التي ألغاها، لأنه يعرف أنه الشعب الروماني كان يحب هذه اللعبة كثيرا. لاحقا عدلت اللعبة فوضعت أسماء القديسين بدلا من أسماء الفتيات، وسمح لكل رجل ولكل امرأة أن يسحب اسم قديس من الصندوق، ومن ثم يحاول أو تحاول تطبيق شيء من صفات وميزات القديس اللي تم سحب اسمه. وأصبح القديس فالنتاين الشفيع الروحي لكل المتزوجين، وبالتدريج وبفضل حكمة الكهنة المسيحيين الأوائل استطاع هذا العيد أن يحل محل العيد الوثني القديم. إذن هو حل محل عيد سابق، مو يعني، وهي معلومة مهمة وتصحيح مهم حقيقة ولافت للنظر. نجي إلى عيد الفصح تحديدا في القرن الثاني في روما. عيد الفصح يعد من أعظم الأعياد المقدسة في الديانة المسيحية، لأنه يحتفل المسيحيين بذكرى قيامة المسيح بعد الموت. الفصح أكو عيد مقابل إلى عند الوثنيين هو عيد الربيع. طبعا يبقى أمر تحول الفصح من مهرجان وثني سكسوني إلى فصح مسيحي مقدس يبقى حقيقة مثال رائع على ذكاء آباء الكنيسة وقدرتهم على السيطرة في التاريخ الكنسي القديم. ففي القرن الثاني انتشر المبشرون بين القبائل الجرمانية في جنوب أوروبا دون أن يعاكسوا أعياد الوثنيين، يعني ما تدخلوا وما تحرشوا باحتفالاتهم ومعتقداتهم، وما تدخلوا بقوة لقطع دابر الاحتفالات والمعتقدات. حاولوا دائما وكانوا محاولاتهم تتم بهدوء لتحويل العادات الوثنية إلى أشياء تتناسب مع العقيدة المسيحية، بحيث أدرك المبشرون انطباق الاحتفال بمهرجان الفصح الوثني في بداية الربيع مع الفترة التي تعتقد الديانة المسيحية بأن معجزة قيام السيد المسيح من الموت قد حدثت فيها، فراحوا يمارسون شعائر القيامة في ظل الفصح الوثني، مما مكنهم من الحفاظ على حياة أعداد لا حصر لها من المسيحيين. لاحقا اختلفت الأيام اللي يحتفل بها المسيحيون بالفصح لعشرات السنين بين الجمعة والسبت والأحد، إلى أن صدر قانون الفصح اللي دعا إلى عقده الإمبراطور قسطنطين عام 325 ميلادية، فتحدد من خلال القانون المذكور زمن الاحتفال بعيد الفصح المسيحي بحيث يكون في أول يوم أحد بعد بدء الاعتدال الربيعي وبعد أول اكتمال للقمر.

أصبح يوم الفصح أصدقائي بناء على القانون الذي ذكرناه، قانون الإمبراطور قسطنطين، يحدد طبقا للظواهر الفلكية، وبقى محصور بين 22 آذار و 25 نيسان. من الجدير بالذكر أصدقائي أن الإمبراطور هذا قسطنطين أمر في نفس الاجتماع الذي ذكرناه إلى تبني إشارة الصليب رمزا رسميا للدين المسيحي. حقيقة هذه معلومة هواي لافتة. نجي على مدام ذكرنا عيد الفصح، خلينا نكمل كل تفاصيله، ومن أهمها أرنب عيد الفصح. يعتبر حقيقة الأرنب البري اللي يرجع إليه أصل كلمة الفصح. يقول المؤرخ الإنجليزي اللي عاش ما بين 672 ميلادي إلى 735 ميلادي، المؤرخ اسمه بيت، إنه الشعب الأنجلو ساكسوني عبد الآلهة إيستر اللي كانت يرمز إليها بالأرنب، وانتقلت عادة أرنب الفصح إلى أمريكا مع المهاجرين الجرمان الذين استقروا في بنسلفانيا شوكت بالقرنين 18 و19، وانتشروا فيها حتى عموا فيرجينيا ثم شمال وجنوب كارولينا ونيويورك وكندا، ناشرين معهم عاداتهم. واتسمت الجماعات الأمريكية في القرن 18 بالتزمت والتمسك بالدين. يعني نذكر ثلاث جماعات، منها هي جماعة الكواكر وجماعة المشيخين وجماعة المتزمتين. هاي الجماعات أنكرت هذا الرمز واعتبرت رمز الأرنب البري، اعتبرت رمز تافه، مما عرقل انتشار تقاليد الجرمان الفصحية أكثر من 100 عام في الولايات المتحدة الأمريكية. بعدين عمدت الكنيسة بعد انتهاء الحرب الأهلية التي أورثت الدمار والموت بنشر عيد الفصح، معتبرة حادثة قيامة السيد المسيح مصدرا للإلهام، وحتى يبثون الآمال عند ملايين الأمريكيين الذين عانوا صنوف متعددة من الحرمان نتيجة الحرب الأهلية. خلينا نشوف هسه مثلا عادة البيض، بيض عيد الفصح منين اجت. طبعا هذه الحلقة احنا يهمنا بها ان نهديها الى اخواننا ابناء شعبنا من المسيح اللي يشكلون جزء رائع ومهم من فئات شعبنا، ودلالة على اهتمامنا الكبير بكل فئات الشعب العراقي وأديانه وعقائده اللي نفتخر بها حقيقة. بعد الفاصل راح نمر على بيض عيد الفصح ومنين اجت هذه الظاهرة وما هي أصولها وحكايتها.

0: نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشاً وتحليلاً.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

السلام عليكم أحبتي المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. ألتقيكم وحلقة جديدة من هنا وهنا، فابقوا معنا. يصحبني فيها وعلى مداري ساعة من الآن عمار مشتاق.

ماذا يلبس وهذا أين يذهب وهذه السوشيال ميديا وغيرها، هذه كلها مشكلات حقيقة تترتب عليها إشكالات نفسية جوهرية. طبعا بالإضافة إلى تأثيرات الطعام وتأثيرات السلوك الحياة اليومية وقلة الحركة وغيرها، أيضا لها تأثيرات سلبية

المجال الصحي هم في تدمير الصحة النفسية للكثير من الملايين من الأشخاص. السبب في ذلك كما قلنا التكنولوجيا الفائقة هي التي تسبب القلق والتوتر والاكتئاب، وتحض الإنسان على المقارنات، وتحض الإنسان على المبادرات الفردية غير المنتجة. الصحة النفسية تتضمن أساس قوي، أساسه الاجتماع. يعني كلما كان الناس مجتمعون أكثر، كلما كانت اللقاءات أكثر، كلما كان لقاء الإنسان بأحبابه وأصدقائه أكثر، أيضا هذه تعود بالمنفعة في جانب الصحة النفسية طبعا.

0: الأسس الكفيلة بدوام صحة نفسية جيدة هو هذا، هو مو بقدر ما تمتلك، مو بقدر ما تملك عفوا، لا املك ما شئت من أموال، من سيارات، من مجوهرات، من إلى آخره، من ملابس، ولكن هذه لا تعطيك سعادة حقيقية. السعادة الحقيقية كما قلنا قبل قليل قد يكون لقاء بشخص عزيز عليك. السعادة الحقيقية قد تكون سفرة بسيطة في مكان بعيد عن مكان بيتك وإلى آخره. السعادة الحقيقية تكمن في الاستعداد الدائم لأن يكون الإنسان أكثر لطفا مع نفسه ومع الآخرين. اليوم العالمي للصحة النفسية، شهلة محمد ومزيد من التفاصيل.
1: يمثل اليوم العالمي للصحة النفسية فرصة جوهرية للتواصل الفعال مع الأشخاص الذين يمتلكون تجارب شخصية حية مع حالات الصحة النفسية، وللاعتراف بمعارفهم كشكل بالغ الأهمية من أشكال الخبرة المباشرة. وتدعو حملة هذا العام إلى إفساح المجال كاملا للأصوات أصحاب التجارب لكي تساهم في تشكيل السياسات وتطوير الخدمات وتوجيه القرارات التي تمس تفاصيل حياتهم، انطلاقا من أن التجربة الذاتية تكسب الفرد فهما عميقا لا يمكن أن يستوعبه من اكتفى بالسماع عنها أو القراءة النظرية حولها. وكثيرا ما يطلب من أصحاب هذه التجارب مشاركة قصصهم الإنسانية، ثم يستبعدون بعد ذلك من دوائر اتخاذ القرار، غير أن المشاركة الفعالة الحقيقية تتجاوز حدود الاستماع السلبي ليتيح لهم فرصا فعلية في التأثير على السياسات العامة، والمشاركة المباشرة في تصميم الخدمات وتعزيز النهج التي يقودها الأقران وتحدي الوصمة الاجتماعية وتفعيل آليات المساءلة. وعندما يشرك هؤلاء الأفراد بشكل بنيوي تصبح نظم الصحة النفسية أكثر تركيزا على الإنسان وأكثر استنادا لحقوقه وأعلى قدرة على الاستجابة لمتطلبات الواقع. وتتصدر أولويات أصحاب التجارب ضرورة التحول الجذري بعيدا عن الرعاية طويلة الأمد في مؤسسات الصحة النفسية المغلقة، والتوجه نحو الرعاية القائمة على المجتمع والمتمحورة حول الشخص، إذ إن المؤسسات العزلية ترتبط بجودة متدنية ورعاية قسرية وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، ويتطلب إلغاء الطابع المؤسسي تخطيطا دقيقا لتحويل التمويل والخدمات والدعم العملي لتمكين الناس من العيش بكرامة داخل مجتمعاتهم، وهو ما دفع منظمة الصحة العالمية لإصدار إرشادات عملية لتوجيه هذا الانتقال. وتكشف الأرقام عن أن التحول نحو الرعاية المجتمعية يسير ببطء شديد، إذ إن بلداً واحداً فقط من بين كل 10 بلدان 9% انتقل كلياً إلى النماذج المجتمعية، بينما لا تزال 53% من الدول في المراحل الأولى. وتشير البيانات إلى أن 49% من حالات الإدخال لمستشفيات الطب النفسي تتم قسراً، وأن 23% من الإقامات تمتد لأكثر من عام، ما يؤكد أن إلغاء الطابع المؤسسي أضحى ضرورة حقوقية لتطوير خدمات عالية الجودة تمكن الأفراد من ممارسة حقهم في الاختيار والبقاء بين أسرهم ومحيطهم.
0: إذن أحبتي، تتصدر أولويات أصحاب التجارب ضرورة التحول الجذري بعيداً عن الرعاية طويلة الأمد في مؤسسات الصحة النفسية المغلقة، والتوجه نحو الرعاية القائمة على المجتمع والمتمحورة حول الشخص، إذ إن المؤسسات العزلية ترتبط بجودة متدنية ورعاية قسرية وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وتأثيرات هذه الانتهاكات على صحة الإنسان النفسية، كما يتطلب إلغاء الطابع المؤسسي تخطيطا دقيقا لتحويل التمويل والخدمات والدعم العملي لتمكين الناس من العيش بكرامة داخل مجتمعاتهم، وهذه النقطة الأساس، وهو ما دفع منظمة الصحة العالمية لإصدار إرشادات عملية لتوجيه هذا الانتقال.

0: نعم أيها الأحبة، الصين تستحوذ على 95% من البطاريات المستخدمة في تخزين. بلاك إن كهربائية بالكامل، وشركات عالمية مثل بي أم دبليو ومثل تويوتا وشركات أخرى لديها اليوم تعاون مثمر مع شركات صينية، خصوصا بي واي دي اللي هي بالأصل شركة هذه الشركات العالمية باستيراد البطاريات من شركات عالمية متخصصة في مجال البطاريات وهي صينية بالأساس. إذن الصين استحوذت وبشكل واضح على سوق البطاريات العالمية، والسبب طبعا المادة الأولية لديهم، وبالنتيجة التصنيع أيضا يكون لديهم. المشكلة اليوم هنالك خوف من قبل القوى الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية من هذا التمدد الصيني الكبير في مجال صناعة البطاريات الهجينة، يعني في السيارات الهجينة عفوا، أو في السيارات الكهربائية بالكامل. كذلك تستحوذ الصين على بطاريات الطاقة المختزنة في منظومات الطاقة الشمسية، وهنا تكمن الفرادة في هذا الموضوع. يعني الطاقة الشمسية اليوم، منظومات الطاقة الشمسية اللي تغزو العالم اليوم، وهنالك دعم مباشر طبعا من الحكومة العراقية للمواطن في موضوع الطاقة الشمسية والاعتماد عليها. الشركات الصينية أبدعت في هذا المجال من ناحية طبعا شغلتين أساسيات، البطاريات للتخزين وكذلك الألواح الشمسية، وهذه ما يتم الحديث عنها كثيرا، هي بالأصل كلها ألواح تأتي من الصين. الشركات العالمية بدأت تنظر إلى هذا الموضوع مفروغ منه، أنه أنت تستعين بالبطاريات الصينية سواء كنت تريد أن تصنع سيارة كهربائية أو منظومة شمسية أو غيرها. أولا بطاريات تعطيك كفاءة عالية جدا، وثانيا بأسعار معقولة. لماذا؟ لأن الصين تصنع كميات هائلة جدا، تغزو السوق العالمية وسوق العمل لديها أفضل بكثير. نفس البطارية لو صنعت في أوروبا لهلكت الشركة في سبيل أن يعني تستفيد منها بسبب غلاء الأسعار في هذا المجال. إذن أحبتي، مزيد من التفاصيل نستمع إليها في سياق التقرير التالي.
1: تستحوذ الصين على نحو 95% من السوق العالمية لبطاريات الليثيوم المخصصة لتخزين الطاقة، وفق تقديرات أستاذ جامعة سينغوا أويانغ مينغاو الصادرة في مايو عام 2026. وتؤكد بيانات مؤسسة بنشمار مينرال انتليجنس هذا التركز الصناعي، إذ أن أكبر 10 موردين لخلايا بطاريات التخزين عام 2025 جميعهم شركات مقرها الصين، واستحوذوا على 90% من الشحنات العالمية بإجمال تجاوز 600 جيجاوات ساعة. ويأتي ذلك في سوق تصفها وكالة الطاقة الدولية بأنها الأسرع نمواً، حيث أضاف العالم 108 جيجاوات من قدرات التخزين عام 2025 بزيادة 40% على أساس سنوي. وتبدأ الحاجة إلى التخزين من طبيعة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المتقلبة. توضح المفوضية الأوروبية أن ارتفاع الاعتماد على هذه المصادر يجعل الاستثمار في تقنيات البطاريات جزءا أساسيا من التحول نحو الكهرباء النظيفة، وتتيح البطاريات التفريغ السريع عندما يرتفع الطلب، كما حدث في كاليفورنيا التي غطت البطاريات فيها أكثر من 40% من طلب الكهرباء خلال مارس الماضي. ولهذا تضع الوكالة البطاريات ضمن أدوات المرونة قصيرة الأجل المتناسبة مع التغذية المتواصلة لفترات تتراوح بين ساعة وثمان ساعات، بينما ارتفع متوسط مدة التخزين في المشروعات الكبيرة إلى ثلاث ساعات. وبنت الصين توسعها في سياسة تجمع بين نشر التخزين وتطوير صناعته، إذ تجاوزت الأهداف المعلنة لتصل القدرة إلى نحو 136 جيجاوات بنهاية عام 2025. وربط التقرير الحكومي بين صناعة بطاريات السيارات الكهربائية ونشأة تقنيات التخزين للشبكات، مما أدى إلى ارتفاع العمر المقاس بدورات الشحن من 5000 دورة عام 2021 إلى 15000 دورة عام 2025. وساعد انخفاض الكلفة العالمية إلى ثلث مستواها، وهبوط أسعار تقنية فوسفات الحديد والليثيوم المعروفة LFP التي استحوذت على 90% من التركيبات في تعزيز الهيمنة الصينية الشاملة على هذه السوق.
0: نعم، تستحوذ الصين على نحو 95% من السوق العالمية لبطاريات الليثيوم المخصصة لتخزين الطاقة، وتؤكد بيانات مؤسسة بنشمارك مينرال انتليجنس هذا التركز الصناعي. فأكبر 10 موردين لخلايا بطاريات التخزين في 25 جميعهم شركات مقرها الصين، واستحوذوا على 90% من الشحنات العالمية، وتجاوز إجمالي الخلايا المشحونة لهذه الاستخدامات 600 جيجاوات ساعة، أي نحو ضعف مستوى العام السابق.

بذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختامي من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق، كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة، حتى ذلك الوقت أستودعكم الله.

0: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: ولد.
1: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة والريده يكون بمكان واحد،
3: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
2: ليش بيج مارت مو مثل غيره؟
3: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
2: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
3: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
2: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
3: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي، وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
4: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير. جربوها هسه. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل.

0: هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس
1: هوى الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا التايم سكوير. حياكم الله.

خلينا نعيش حياتنا ها. لكن هو من يخليك تعيش حياتك يعني؟ دائما حياتك اللي تعتقد انه هي حياة شخصية ما لها علاقة بالعالم ولا مرتبطة بالناس ولا كذا. اكو واحد يتحسس من حياتك حتى لو انت تريد تعيش ها؟ باستطاعته ان يعترض حتى على لون قميصك، يعترض على الزلف، لك هذا الزلف والله هذا الحلاق شنو هذا الحلاقة تروح يمه، باستطاعته ان يعترض على اسم ابنك مثلا، وإذا استشاريته في البيت اللي جاي تبنيه راح يلعب بيك طول، ومرات يطور اعتراضاته يعني يظل يتدخل بعقائدك، يتدخل بالأشياء اللي أنت تفكر بيها، يدخل بمستقبلك تفكر سوي مشروع كذا إلى يمحيك. لا ما يصير، مو بشكل استشارة، لا مرات الموضوع يعني يتجاوز ذلك بكثير. ولذلك هو احنا عايشين المفروض في فضاء، وهذا الفضاء اللي هو المدينة يفترض أن تكون ماذا؟ يفترض أن تكون فضاء، مو يعني مني أنا ويلم ضدي، هذا اللي هو احنا نقول ضدي مجازا، إن شاء الله هو ماكو ضدي يعني بهذه الطريقة، يفترض يعني يلم الناس المختلفة الأهواء مو والمشارب ومختلفة الجذور ومختلفة الأحلام ومختلفة التدين، درجة التدين تختلف، والمذاهب والأفكار إلى آخره، مو يضمن هذا الـ يعني هذا التجمع، يصير تجمع شنو؟ تجمع آمن بالحقيقة. زين من اللي يحكم هذا الأمن؟ اللي هو احنا مختلفين، مو احنا مختلفين بالطريقة اللي نسمع بها الأشياء واللي نشوف بها الأشياء واللي مختلفين بالطريقة التي نفكر فيها مثلا في الله، مو بالطريقة هاي مختلفين، مختلفين في الدين، مختلفين في أداء الطقوس الدينية، مختلفين في التفكير السياسي، مختلفين في آرائنا في الماضي. يعني قبل 400 سنة، قبل 1000 سنة عندنا آراء تتعلق بالماضي هي مختلفة، ولذلك احنا مختلفين تماما يعني تماما مختلفين. لكن يا اللي يضمن بالنهاية انه هذا الاختلاف يكون مقبول ويكون قابل، يعني احنا نقدر نعيش ضمن هذا الاختلاف؟ الدولة، القانون، وعلى مستويات أكثر ضيقا ها إحنا يفترض أيضا أن نتفهم الآخر المختلف، نعرف شلون نشوف الأشياء المختلفة كذا إلى آخره. قبل أيام صرفني أحدهم يعني، وهو رجل يعني بصراحة يعني له يعني ما له من كتب ومؤلفات وكذا إلى آخره، وهو يكتب في الشعر وفي الثقافة إلى آخره، فقال لي عبارة ظلت في بالي بصراحة، قال لي أنا حتى الشاعر السيء أقرأ له، أنا أعرف أطلع الأشياء الحلوة. شوية تفكير غريب ها. قال أكو أشياء حلوة هو أخفق في أن يخرجها في النص، لكن أنا بخبرتي بالطريقة التي أرى بها الأشياء أستطيع أحيانا أن أستخرج الجمال حتى من الأشياء اللي هي قد أنت تشوفها ما تعتقد أنه هي جميلة. لذلك أكو ناس مرات احنا نشوفهم مندفعين، مرات نشوفهم هم مؤذين، لكن بالحقيقة أنت لو تتأمل يعني أو تعرف الطريقة اللي تستخرج بها الأشياء الجميلة منهم، ممكن أنه أنت يعني تستقبلهم في هذا الفضاء. ولذلك المدن العظيمة هي مدن، هي المدن اللي تروض الأفراد مالتها، تروض الناس، تلقى حتى المو آدمي من يطبلها يصير نظيف غصبا عليه، القانون يتحكم به، الغرامة منه، الشرطة منه، الكذا منه، يمشي عدل، لأن القانون يكذبه، القانون يخليه يلتزم بالأشياء. ولذلك الفضاء المديني هو الرهان الحقيقي على أن تسير الحياة دائما بشكل جيد.

احيانا في مدينتنا مثلا احنا في البصره تصير فعاليات، فعاليه مثلا موسيقيه او فعاليه غنائيه او فعاليه كذا، وتشتغل الدنيا تحترق، تحترق الدنيا علمن على هذه الفعاليه ما بين مؤيد ومعارض. ما ادري انا احنا يا احد يعني ان قدره او ان حق في ان نتدخل ببعض الاشياء ببعض الامور. تخيل مثلا التدخلات تصير دائما موجوده بهذه الطريقه، تدخلات سافره اللي هي تعبر ما هو قانوني، تصير الاشياء لا تطاق والحياه ما تمشي يعني بطريقه الصحيحه. لكن مع ذلك كله من حق الناس ان تعبر عن رايها، مو في حدود معينه، في حدود ماذا مقبوله يكون ان تعبر عن رايها، رفضها لبعض الظواهر او الاشياء، كل شيء انت لك حق ان ترفض تعبر عن رايك بالفيسبوك بكذا، لكن بشرط ان لا تتجاوز على الاخر ولا تحط من قدر الاخر، خصوصا اللي يعيش في المدينه. يفترض انه القانون يكون هنا حاضر حتى يتعامل وياك اذا انت شنو اذا اسات الى هذه الحدود، لان ليس من حقك ابدا مطلقا ان ماذا ان توجه جروح الى الاخر، او ان توجه آلاتك الحادة إلى الآخر وتجرحها، تجرحها معنويا أحيانا، تجرحها بشرفة، تجرحها بكذا، فقط لأنك ماذا ترى أن هذا الأمر غير صحيح ولا ينسجم مع مبادئك، مو؟ وأنت تريد كأنما أن تجعل من مبادئك ماذا سلطان على الآخرين، سلطان على الآخرين. لك الحق طبعا في أن تعبر عن رأيك، لك الحق في أن ترفض، ولك الحق في أن تقبل، ولك الحق والآخر كذلك لك له الحق في أن يرفض الأشياء اللي أنت تعتقد أنه هي ماذا أنه هي الحق المطلق، مو هو همينة باستطاعته أن ينشر عنك بالفيسبوك ويقول أنت تهذي مثلا، أو أنت غير منطقي، أو أنت في صوب والعقل في صوب آخر مثلا، من يعني بطريقة أو بأخرى له الحق في أن يناقض أو أن يظهر تناقضات أفكارك بالمقابل. لكن هذا يمتى يصير مقبول؟ يعني حوارك أو حواره هو، اعتراضك أو اعتراض الآخر اللي أنت معترض عليه يمتى يصير مقبول؟ يصير مقبول إذا كان خالي من أدوات التجريح، إذا كان خالي من القتل المعنوي، إذا كان خالي من التكفير، وإلا إحنا نتحول إلى داعش يعني، إذا كان خالي من الطريقة التي يعني أحيانا يصور بها الإنسان نفسه على أنه ماذا، على أنه النزيه الكذا إلى آخره، والآخر ماذا شيطان، يعني يفترض نفسه شنو هو ملائكي والآخر هو الشيطان، إضافة إلى أنه أنت بأي حق وإلى أي حدود خطابك لازم ينسجم مع شنو، ينسجم مع سلطانك على الآخرين. يعني أنت بأي حق مثلا أنت يعني أنا مثلا أتقبل كلام معين من المحافظ لأن عنده منصب، هاي واحد محافظ، ثانيا هو منتخب، مو انتخابات صارت، فهو إلى حق أن يتكلم كلاما معينا. هسا أنا قد ما أوافق المحافظ، أعترض عليه رأيي يعني، مو بس اتفهم بعض الاراء انه هو الا فد يعني رمزيه معينه تتعلق بانه الناس اختارته بشكل او باخر، هاي انتخابات زين. لكن انت مثلا فلان الفلاني من الناس تجي تقول احنا اهل البصره ما نقبل او نقبل، ما علي انا، ما علي بالقبول او الرفض، تعبر عن رايك وتطرح على انه تتمثل اهل البصره، يا اعطاك الحق، هاي الشرعيه من اعطاك اياها؟ يعني 5 مليون وقعوا لك مثلا، بأي حق أنت تتكلم بأسماء هؤلاء جميعا؟ يعني أنت بأي حق تتكلم مثلا عن أخوي الزغيرون مثلا بلسان، أو عني أنا، أو عن الوالدة؟ أنت من انطاك هاي الأهلية مثلا؟ شنو صوتك حلو عيني؟ لو يعني لحيتك يعني معتني بها أكثر من اللازم، لو عقلك النير اللي هو يعني يفترض انه احنا نقف له احتراما لان احنا عاجزين عن مجاراتك الفكريه، باي حق؟ مو وهذا لا يعني طبعا، لا يعني انه احنا ممكن نتفق وياك، ممكن نتفق، ممكن انا اتفق وياك في بعض طرحك، ممكن جدا ممكن، وانت تعترض، لكن احنا اثنين متفقين انا وياك، ما لنا حق على الثالث اللي هو ما متفق ويانا. يا اخي ما متفق ويانا، ولذلك ياهو السلطان، ياهو اللي إلى الحق، الدولة، النظام، القانون، إذا كنا إحنا دولة مو يفترض أن نحتكم إلى ماذا إذا كنا متعارضين أنا وياك إلى القانون؟

طبعا باختزال شديد. من اذا نحكي عن فعاليات اللي تصير في البصره موسيقيه وفنيه وكذا الى اخره، اول شيء من المحتمل جدا انه هذه الفعاليات تكون متضمنه لبعض الاخطاء ولبعض التجاوزات. طبيعي جدا ممكن انت تشوف اشياء خادشه، انا واحد من الناس شفت اشياء خادشه بصراحه. يعني هسه انا يعني شلون اقيم هاي الاشياء الخادشه؟ اعتقد انه يجب ان تعالج هذه الاشياء اللي هي قد يعتبرها الاخرون ايضا خادشه، انا بالنسبه لي قد اعتبرها خادشه فعلا يعني مثلا، لكن شنو اعتبر هذا الفعل نفسه داخل الفعل الكبير؟ ما اعتبر الفعل الكبير كله خادش، يعني مو الفعاليه كلها خادشه، لا، اكو بعض الاشياء اللي بيها شنو بيها خادش. يعني مثلا اكو لعبه واحد رفع باللعبه شعار طائفي، نلغي كره القدم يعني مثلا، ها، اكو اخطاء يفترض ان تناقش وتعالج. اضافه الى انه احنا لازم ننتبه الى شيء هو جدا مهم، انه اكو احنا نعاني من قله هذه الفعاليات، وبالتالي احنا عرضه لان تكون الاخطاء خلال هذه الفعاليات اكبر، لان احنا اصلا ما عندنا خبره به، احنا ما عندنا هاي الفعاليات، احنا مو مثل بغداد مثلا اللي بها فعاليات مستمره موسيقيه وكذا، ولذلك الناس اكو تعطش. صدقوني ترى هواي ناس راحوا للحفل هم ما يهتمون بالموسيقى ولا عندهم اهتمام مطلقا بالموسيقى. ها، انا واحد من الناس مثلا ما اروح، ما عندي يعني هذا الشغف باي مطرب انه اروح الحفل وكذا الى اخره، يمكن اذا اجى فناني مفضل اروح، لكن القصد اكو ناس عندها تعطش لان تحضر فعاليات جماعيه بغض النظر عن المقدم في هذه الفعاليات، لان هو شنو يشعر بجوع وعطش الى معنى، يعني الى معنى هذه الفعاليات، المعنى العام، هذا التجمع البشري الناس كلها بهذه الطريقه. ولذلك تشوف الناس حتى بالاحتفالات العامه او بفوز المنتخب او واحد واحد تطلع، ليش؟ لان هي بحاجه الى هذا الشعور الجماعي، هذا الشعور تحتاجه كل المدن، ولذلك كل المدن بها ساحات احتفالات وبها فعاليات على مدار السنة تعنى بتنظيم هذه المشاعر. أنا أقول تنظيم هذه المشاعر، ليش؟ لأن هذه المشاعر المكبوتة تسبب نوع من المشاعر. المهم خلينا نتفق أنه بعض هذه التصرفات اللي حدثت هنا وهناك، إضافة إلى أنه تسليط الضوء عندنا إحنا في ثقافتنا المحلية، وربما هذا أيضا جزء من ثقافة عالمية، هو على الحالات السلبية. يعني وين نشوف سلبية نصورها وننشرها على أنه تعبير عن شنو؟ تعبير عن كل الحاضرين في هذا الحفل، والأمر ليس صحيح مطلقا، يعني هذا الأمر ليس صحيحا بنوع من التجني أصلا. أكو عوائل محترمة قاعدة، ناس طيبة قاعدة كذا إلى آخره، من التجني أنه أنت تشوف فيديو بهذه الطريقة لبنت أو كذا إلى آخره، تجي تعلق على كل الناس اللي حاضرين هذا الحفل. يا أخي الله فوقك، يعني خاف من الله شوية، مو؟ ولا تحاول انه انت تنطي نفسك شرعية بهذه الطريقة. ترى هذا البلد بمراجع وبشيوخ وبرجال دين وبناس ملتزمة وبناس ما ملتزمة وبأطياف جميعة وبصابئة وبمسيحيين وبغير متدينين وبسنة وشيعة وكرد وآشور، يعني وبالناس هاي المختلفة، تركمان أيزيدين إلى آخره، بناس مختلفة تماما عن بعضها وعايشة من سنوات طويلة، لا تجي أنت تكتشف الخروع ها وتعتقد أنه لازم إحنا نعيش على مقاساتك. يا أخي والله العظيم واقفة يا أخي، مقاساتك ما تعجبنا يجوز، أو ضيقة على الآخرين، ولا الآخر إلى الحق يتحكم بيك أنت أيضا، أنت من راح تعترض؟ ولذلك يفترض أنه إحنا إذا شفنا سلبيات نمارس ماذا؟ خطابا عقلانيا تجاه، يعني ما معقولة أنا أشوف سلبية في حفل أجي أعلق تعليق سلبي أكثر من الحالة السلبية نفسها، أعكس أخلاقي، لغة نابية كذا إلى آخره، يعني اللغة مسيئة للآخر وبيها تعدي على الآخر، وأنا جاي أنقد حالة سلبية، شا تسوي لو باقي الحالة السلبية بدون نقدك أفضل، على الأقل عندنا سلبية واحدة، هسه عندنا سلبية وعندنا التعاطي مع الحالة السلبية تعاطي سلبي أيضا، هاي مشكلة أكبر بكثير.

طبعا في أي فضاء، في أي فضاء هناك نوع من الخلط أحيانا بين أمرين، وهذا الخلط كارثي بالحقيقة. أنه يعني تخيل أنه المتشدد في فضاء معين يخلط بين فكرة العرف الأعراف والتقليد الأعمى، أي واحد هو يعتقد أنه التقليد الأعمى بهذه الطريقة هو جزء من الأعراف، والمتحرر أيضا يخلط بين الحرية أحيانا، يعني ممكن المتحررين أنجحت عن حالات خاصة اللي هي سبب الأزمة غالبا. المتشدد يسبب أزمة والمنفلت أيضا يسبب أزمة، لأنه المنفلت أيضا متشدد بشكل أو بآخر، مو يعني هو أيضا متطرف في من في فهمه للحرية أو كذا إلى آخره، يعيش دور الانفلات ويحاول أن يعني أحيانا أن يدعو إلى الانفلات. هاي منه يعني إحنا بحاجة إلى ماذا؟ إلى ضبط المفاهيم، لازم نضبط الأشياء، نضبط الأشياء ونفهمها، لأن كارثة إذا ما نفهم الأشياء. إحنا هسه كأنما عاجزين عن فهم معنى المدينة، والله العظيم يعني إحنا قد نكون عاجزين عن فهم معنى المدينة أو المدنية أو التمدن أو الفعل الحضاري، بينما أكو مجتمعات عبرتنا من سنوات لأنها فهمت هذه المصطلحات. كان أحد الكتاب مرة قرأت له عربي قديم، أعتقد الشريف الجرجاني، كان يقول ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول هذا هو العرف. يعني شنو العرف؟ حاضر حتى وين؟ حتى يعني بالعرف أو بالأعراف. احنا نتصور مرات الأعراف انه هي شنو؟ يعني مجرد عادات ماذا؟ قديمة. الأمر ليس كذلك. أيضا كان يعني أكو يعني تفريق أكيد بين فكرتين، بين فكرة انه احنا نتبع إنسان من دون أن نعلم، ونتبع إنسان ونحن نعلم. أكو أمر مختلف يعني، مو إحنا نعرف إنه يعني عادي واحد يتبع إنسان وهو يعرف أنه يتبع ماذا ويتبع لماذا ويتبع كيف. يعني ذن الأسئلة مهمات، يعني هذا الاتباع مشكلة. إحنا نروح للطبيب ونتبع شنو؟ نتبع أوامر الطبيب أو نصائح الطبيب أو إرشادات الطبيب، شتري سميه أنا سميها أوامر، ها؟ وعن طيب خاطر، ليش؟ لأن الطبيب عنده هذه السلطة. السلطة من يأخذها؟ سلطة المعرفة، هو يعرف أشياء أنا ما أعرفها، فعنده سلطة عليه. هسه أنا واحد من الناس، ما أدري جزء تتفقون وياي أو لا، أحيانا أشعر إذا أعرف أنه المقابل عنده خبرة بالحياة أو عنده معرفة يعني أكثر مني، قسما بالله أجلس صامتا في حضرته. يعني ما أريد شنو؟ ما أريد أخسر وقس بحديثي. أنا معلوماتي أعرفها، ما أريد أطرحها عليه، معلوماتي خليها لي، هو أهم مني، أسمعه أستفيد يعني. وهذا همنا بجانب راجماتي، مو معناها أنا يعني على خلق عظيم وكذا، جانب راجماتي أنا، هاي منفعة واحد جاي يستفاد منه أنا من الحقيقة. يدل يعني إذا ذكر كتاب أنا جوز ما ملتفت إليه، هذا نصر عظيم، أو ذكر مقال أو ذكر فكرة ممكن أستفيد منها، استفيد منها بشغلي، استفيد منها بثقافتي، تفتح لي أبواب كذا إلى آخره. ولذلك التقليد أحيانا والاستماع إلى الآخر هو شيء مهم في ثقافة المدن. لذلك يفترض أنه المدن بها وجاهات، بس الوجاهات لازم شنو؟ ما تحط الزيت على النار. للأسف بعض الوجاهات عندنا أحيانا من تصير مشكلة بالبصرة من هذا النوع، مشكلة بالإعلام، مشكلة كذا، نصير ترند للناس، ها، للعالم فرجة، نصير يجي هذا الوجيه يفترض، ها، يحط الزيت على النار، يصير ترند، وين القضية؟ شاتها بدان ما تحل القضية جاي راكض على الترند. خلوا الترند للفاشينستات، ما يليق بيكم، ما يليق بيك أنه أنت شنو هم تريد تصير ترند هنا. يعني أنت كأنما تريد أن تزاحم الفاشينستات، مو؟ فيفترض أنه نتعامل برقي مع مشاكلنا الحقيقية، وكبار القوم يفترض أن يتعاملون بمن؟ بعظمة مع هذا النوع من المشاكل.

كان أحد الكتاب طبعا عرف هو شيء يعني لا يمكن أن تكون هناك حياة في مدينة بدون وجود أعراف معينة. هاي الأعراف أنا هنستخدمها بالحياة بشكل عام, يعني الأعراف مو شيء سلبي والتقاليد وهاي, لا أبدا, شيء إيجابي, بس مرات يتم استخدامها بطريقة شنو, بطريقة هي بالحقيقة قول حق ماذا يراد به, باطل, يعني يستخدمونها بطريقة تقصي الآخر, تأذي الآخر إلى آخره, ما يلقى حجة إذا بها الأعراف والتقاليد. مهم كان يقول في دفاعه عن الأعراف, يقول إذا أحد الكتاب يقول إذا وجدت سياجا في طريق ها ولم تعرف سبب وجود هذا السياج فلا تهدم, يعني فلا تهدم هذا السياج حتى تعرف لماذا بني, يعني ليس من المنطقي, مو إذا شف السياج وأنت ما تعرف ليش بانين هذا السياج في منطقة, خو مو تروح تهدمه حتى تعرف شنو وراء, ما لك حق. لذلك كثير من الأعراف, طبعا هو يربطها بالأعراف, كثير من الأعراف بهذا الشكل, أنت مرات ما تعرف هي ليش موجودة, لكن هي وراها هدف ولها سبب بالحقيقة. هاي وظيفة جزء علماء الاجتماع كذا إلى آخره, ممكن أن يبينون وظائفه للأشياء وظائف. مرة يعني استضفنا دكتور سراج محمد وحكينا عن الكرم, قال ما معناه أنه الكرم وظيفة, وظيفة اجتماعية, احنا مرات نسوي أشياء حلوة لكن هي شنو بالحقيقة, إلها وظيفة لو ما إلها, إلها وظيفة. يعني هسه هذا هندامنا اللابسينه هو صحيح حلو وكذا, لكن شنو سبب الرئيسي, يعني مثلا سبب الرئيسي مو يعني الستر والحر والبرد وكذا إلى آخره, مو صح, يعني البرد يخلينا نلبس أشياء معينة وكذا إلى آخره, هاي الإنسان أول ما فكر باللبس, لكن بعدين صارت له شنو, صارت له هوية ثقافية اللي يلبس شماغ أسود وأبيض وهيك منقط وكذا إلى آخره, هذا من الجنوب, واللي يلبس أحمر هذا منين, هذا من الغربية من الكذا أو من الشمال أو يعني, يعني هاي الأشياء الثقافية اللي النوع الياخة يبين لك هذا من قطر لو من البحرين لو من السعودية, يعني صارت شنو, صارت وظائف أخرى طلعت إنمن للزي, هي وظائف شنو تعبر عن ثقافة شعوب, يعني هوية, تعبر عن هوية ثقافية. ولذلك الأعراف أيضا لها وظائف, وظائف ضبط وانسجام المجتمعات دائما هو قد يأتي منين, من خلال هذه الأعراف, وكل بيئة لها أعرافها, مو, ولازم نحترم هذا التنوع الموجود في عناوين أو في الأمور الرئيسية اللي تحكم هذه الأعراف أو مجموعة الأعراف المختلفة الموجودة في مدينة ما. ليش؟ لأن الناس مختلفين, هذا جانب مهم جدا. يمتى يتحول الدفاع عن الأعراف إلى استبداد؟ عندما نقصي, يعني مدينة صارها قرون هي تعبر عن نفسها بطريقة ما, وإحنا نجي نقصي بعض الأطراف حتى نجعل بعض الأطراف الآخرين كأنما هم هوية المدينة فقط, هاي كارثة. ثانيا, من يصير الاعتراض على العرف أحيانا على بعض الأعراف طعن في الدين أو خيانة للهوية, هاي همنا مشكلة. بعض الأعراف إحنا إلنا الحق نناقشها. في يوم ما كان من عرف العرب أن يئدوا النساء أو أن يعني أن يئدوا الطفلة مثلا, مو البنات, يعني هناك إغلاق للسؤال, هاي مشكلة مو مشكلة, المشكلة. ثانيا, هذا يقودنا إلى أنه إحنا يعني إحنا, وهذا من زمان طبعا,

طعن بأخواته اللي عايشات فيها بنفس المدينة بطريقة فظة وبطريقة مباشرة وبطريقة ما تحمل أي مروءة. للأسف يعني هاي مروءة الرجل، خصوصا احنا نعيش في مدينة يعني هي بالكاد بالحقيقة هي مدينة، يعني يعني نحاول أن يعني حالنا نحاول أنه احنا هاي مدينة يعني لها جذور طاعنة في التاريخ، مو فرق إسلامية هائلة طلع إخوان الصفا طلعوا منها، المعتزلة طلعوا منها، شعراء فلاسفة مفكرين، مو شقة يعني أنت من ترجع للتاريخ تنصدم أنه معقولة أكو ناس هيك طلعوا من هذه المدينة. حقيقة هذه المدينة هي حاضرة، حاضرة علمية وفكرية وثقافية يعرفها القاصي والداني. ليش إحنا مرات إحنا يعني كأنما أرث هذه المدينة إحنا ما جاي نتحمله حقيقة، يعني أرث هذه المدينة الكبير كأنما بعض الأفراد أقول بعض هم غير مؤهلين لأن يتحملوا اسم هذه المدينة. لقب أن تكون بصريا هو لقب مهم بالحقيقة، مو مهم لأن احنا مناطقيين أبدا مطلقا، لكن مهم لأن هو يعبر عن هوى معين وعن فكر معين وعن ذائقة معينة وعن بيئة معينة لها دورها المهم في كل مراحل العراق وفي كل مراحل العرب بشكل أو بآخر.

حلو عمار حلو. طبعا فكرة انه يحكمون الاغلبية، زين الاقلية شنو وضعهم؟ من يحكمون الاغلبية؟ اذا احنا احتكمنا الحرية بمعناها او الديمقراطية بمعناها العام، انه هو ماذا؟ هو حكم الاغلبية. زين الاقلية خطية وين يروحون؟ شو يسوون مثلا؟ ها؟ لذلك اكو مناهج او افكار سياسية اخرى اجت حتى تجد يعني تعدل من هذه الفكرة. مثلا الليبرالية قال فيها حكم الأغلبية مع شنو؟ مع عدم التعدي على الأقلية، يعني ها إيجاد مناخات أو طرائق لحماية حماية من؟ حماية هذول الأقلية، حمايتهم. بالعكس هو دليل الحرية الحقيقي، إنه أنت شنو؟ تحمي وتحفظ وتداري وأحيانا حتى تدعم الأقليات، لأن أي مجتمع منغلق في مشكلة. الاختلاف هو الحاكم الحقيقي لتطور المجتمعات، لتطور المجتمع. نعم، الأفكار المختلفة دائما، الفكر المختلف هو الفكر القادر على إيجاد أشياء من شأنها أو أفكار من شأنها أن يعني تجد الجديد أو تجد الحلول، دائما بهذه الطريقة. دائما حتى بالاكتشافات والابتكارات يطلع لك واحد يخرج عن النسق. دائما أكو كسر للمنطق، دائما أكو كسر للمنطق. السياب صار مهم لأنه كسر ماذا؟ منطق الشعر. وزن وقافل قالت لا كسره، صار السياب علامة. لو ما مسوي هذا هاي الفكرة، لو ما خارج عن النسق ما صار السياب. وهكذا في الفنون كلها، في كل الفنون وفي كل الآداب وفي كل العلوم، لأن التفكير هو الذي يمنح الإنسان قيمته بالحقيقة ويمنح قيمة لمستقبله. فلذلك عندما نحاول أن نعزل أي فكرة مختلفة، أكو مشكلة إحنا بالمنظومة، المنظومة اللي ما تتحمل المختلف وما ترضى به لازم تعيد تفكيرها ألف مرة.

0: أحبتي المستمعين، ها قد وصلنا لختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحياتي أنا في الإعداد والتقديم على إبراهيم الياسري، وتقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق. كونوا بخير وعافية.
1: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوى الناس،
2: هوى الناس مع علي الياسري.
3: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.

من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير. أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.

0: قلب البصرة
1: من مول بصرة تايمز سكوير.
0: بصرة تايمز سكوير،
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة
0: 102.5
1: FM.

0: ولد. تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة ونريده يكون بمكان واحد،
2: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت مو مثل غيره؟
2: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
2: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
2: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي، وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
3: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل.

0: هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

بعض، واللي ما يحب شخص مثلك ضايع وما عنده حظ. لحظة يمك اختصر بيها ألف دنيا وعمر، خلى فهمك ليش عاني وانكسر

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتالق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة والريده يكون بمكان واحد،
2: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت مو مثل غيره؟
2: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
2: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
2: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي، وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
3: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللهب مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة والريده يكون بمكان واحد،
2: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت مو مثل غيره؟
2: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
2: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
2: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي، وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
3: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.